غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك

الموجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكوا دلوقتي حالا. صباح الفل عليكم يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ يوم التلات، يوم 13 اكتوبر 2026، وحلقة جديدة زي ما قلتلكوا من اصحاب انرجي اللي هتكون معاكوا من دلوقتي لحد الساعة 10. انا باسم كميل وسارة المنذر هتكون معانا كمان دقايق قليلة ان شاء الله، فاستنوا حلقة مليانة حاجات حلوة جدا علشان نصحى ونفوق كده مع بعض ونبدأ اليوم بداية قوية جدا مع بعض زي ما احنا متعودين كل يوم من الحد الخميس، مش حاجة جديدة علينا خالص. لكن في البداية كده بحب قوي او بنحب قوي نعرف انتوا اخباركوا ايه من امبارح للنهاردة، عاملين ايه، اخباركوا ايه، يعني حالتكم النفسية عاملة ازاي، هل انتوا صحيين مفوقين ولا عندكوا كده احساس اللي انتوا لا عايزين تكملوا نوم وتعبانين، ولا حاسين لا كلكم طاقة وحيوية ونشاط ويلا نبدأ اليوم بداية قوية جدا. فان شاء الله هيبقى يوم حلو قوي علينا كلنا، وان شاء الله كده يبقى يعني يوم تلات ظريف وسط اسبوع كده ظريف، نبداه كلنا مع بعض بدايه حلوه وقويه. فطمنونا عليكم يا جماعه، طمنونا عليكم من رقم الاس ام اس 92 10. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا حشريين جدا وبنحب نعرف كل اخباركم الشخصيه، يعني انتم بتعملوا ايه دلوقتي حالا، انتم فين، هل انتم لسه في البيت ولا نزلتوا، هل انتم خلاص في السكه وقربتوا توصلوا اشغالكم، مدارسكم، جامعاتكم. طبعا المدارس اوريدي الناس وصلت للمدارس، بتبدا تقريبا الساعه 8، فاعتقد ان الطلبه كلهم وصلوا خلاص، الا بقى لو متاخرين شويه بسبب زحمه. وبمناسبه الزحمه عايزين نعرف اخبار الزحمه اللي انتم فيها ايه، ده لو في اي اخبار عن الزحمه، لو في طرق مثلا فيها مشاكل بعد الشر، في حوادث، في اعمال صيانه مثلا في الشارع فعشان كده الموضوع عامل زحمه، كل الحاجات دي محتاجينكم تبعتوها لنا على رقم الاس ام اس 92 10. ان شاء الله يوم حلو جدا علينا كلنا. وتعالوا نبداوا كده بصوت من احلى الاصوات اللي انا بحبها جدا وساره بتعشقه، وهو طبعا الجميل جدا فضل شاكر، اغنيه روح البحر من احلى الاغاني اللي نزلت مؤخرا، وتعالوا نسمعها مع بعض كده ونبدا اليوم بدايه حلوه وكلها ايه روقان.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: طيب بنقول يا هادي وبنرش مية وعايزين نعرف انتوا فين بتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 9210. هادي احنا
2: في سرب من الرسائل،
1: مش معقولي
2: سرب من الرسائل من قبل حتى ما اصبح عليهم ولسه ما قريتش منهم اي حاجه.
1: طب يعني وفضل فضوليز بتشغلوا كده وانا مش هنا، بس اسمعوا وانا في العربيه.
2: ما انا عارف اللي انت جايه في سكه، انا عارف اللي انت بتركيني خلاص. أيوة فقلت لي يعني انا اشغلك. وعايز اقول لك بقى حاجه مضحكه جدا.
1: إيه؟
2: انا شغلت فضل وانا ما كنتش لسه قريت الرسائل اصلا، لقيت هايدي بتقول بونجور وصلنا الميد ويك، مش انا اللي نزلت العيال المدرسه النهارده، ممكن نشغل حاجه لفضل الشاكر بليز ويشينج ايفري وان ا جريت داي. بحس بيكم يا جماعه،
1: يا نهار ابيض
2: بحس بيكم يا جماعه من قبل حتى ما اقرا الرسايل بحس بيكم.
1: طب عمر بيصبح علينا، صباح الفل والياسمين، يومكم جميل وسعيد، يومك تحفه في الجمال. ساره قفل بتقول بونجور دروبني تراك بالغرام، يا لهوي
2: جهزت وهتشتغل عامه.
1: اور اي ادوري وباي تامر حسني،
2: لا بالغرام جهزت وهتشتغل، بقالنا كتير قوي قوي قوي قوي ما سمعناهاش، فجهزت وهتشتغل يا فندم.
1: مصطفى الداوي او الضاوي بيقول مصطفى الضاوي، صباح الفل والياسمين، ممكن اسمع؟ هو ايه ده؟
2: ايه لزازة على الصبح. هوتيل كاليفورنيا عايز اسمع، بس انا مشكلتي واحدة بس في هوتيل كاليفورنيا.
1: إيه؟
2: الاغنية 8 دقايق او حاجة
1: نسمعها عادي.
2: بس احنا هنتكلم امتى طيب لما تشغل اغاني 8 دقايق؟
1: المزيكا لعبتها يا باسم،
2: من كلامنا لعبتنا برضو.
1: حسن رمزي فزورة النهاردة هي ايه؟ انت ايه ده؟ هو احنا لسه
2: لا هو بعت، هو بعت اصلا فزورة وبيقول فزورة النهاردة اجابتها كذا. كويس اللي انت ما قلتيهاش عشان ما تحرقيهاش، علشان ايه لو احتاجنا نقولها يعني. إليانو بيقول لكم أحلى صباح الخير عليكم، متأخرين على المدرسة كالعادة، بس إن شاء الله نوصل يا إليانو، توصل بالسلامة إن شاء الله. هو إليانو ده ابن فيليمون؟
1: إليانو
2: يبقى مش إليانو، يبقى ده حد وده حد، لكن يا إليانو توصل بالسلامة إن شاء الله.
1: دكتور مصطفى السوداني، صباح الفل والورد والياسمين على أجمل موزعين في الراديو كده كده، وأنا وإياد بنصبح عليكم، عايزين نسمع
2: دادينا بهاء سلطان. أنا دورت على بهاء سلطان ما لقيتش ولا أغنية اسمها دادينا.
1: إيه ده؟ يعني إيه أصلا؟
2: أنا مش عارف. ما انا قلت مثلا ده ممكن يبقى اسمه اغنيه، فاهمه؟ لكن ما طلعش في اسمه أغنية. لا
1: دورت على، دخلت على جوجل،
2: ما لا بس دورت على بهاء سلطان عندنا. فاطمه، بونجور باسم، انا بعمل قهوه علشان ابدا شغل، اتفضلوا معايا النهارده هشتغل من البيت، واليوم طويل هخلص على 10 كده. دعواتكم بقى 10 الصبح ولا بالليل؟
1: لا كده 10 بالليل لو انه اليوم طويل.
2: ليه ما احنا بنخلص 10 الصبح عندي يعني؟
1: ايوه بس احنا يومنا ما بيبقاش طويل. سواء الفل ميلاد فوزي المحامي في الطريق للمحياصه الطار، يا رب
2: ربنا معاك ان شاء الله،
1: يا رب تفوز،
2: يا ربنا معاك ان شاء الله وكل القضايا انت اللي تكسبها. مع باسم وساره اليوم هيبقى حاجه تحفه في الجمال، اسكندريه زحمه بشكل مش طبيعي، يا رب الويكند يجي بسرعه. دي رضوى مرسي،
1: صباح الفل يا رضوى، يا رب
2: فاضل يومين، فاضل يومين.
1: احلى ناس والنبي اغنيه توصيفه لمحمد مجدي، يمكن مع انا مش عارفه اقرا ليه.
2: لا هي رسائل جايه مكتوبه بطريقه غريبه جدا يا جماعه، ممكن نركز بس في الرساله عشان
1: المشكله عندي ولا عند مين؟
2: شكلنا بيبقى اللي احنا ما بنعرفش نقرا على الهوا، بس المشكله هي بتبقى منكم انتوا عشان باعتين رسائل غلط، بس
1: أغنية
2: مش مشكله.
1: توصيفه لمحمد مجدي، يومكم حلي
2: حلو زيكم، بس يعني دي الحاجه الوحيده اللي عرفنا ايه
1: حلي
2: ممكن صدقني شغلها برضو.
1: طيب

0: الله.
1: طيب الجو،
0: الجو زي امبارح،
1: الجو تحفة في الجمال،
0: الجو زي امبارح مفيش اختلافات قوي يعني. الصبح بيبقى برد شوية، بعد كده بتخش على النهار نهار يعني الجو بيحرر شوية. الشمس بتيجي تغرب الجو بيبقى أظرف، بالليل بيبقى فيه لسعة برد.
1: ده حقيقي فعلا. أنا عايزة بس أقول أو أنوه إن درجات الحرارة في القاهرة واسكندرية زي امبارح بالظبط، ما عدا بس القاهرة طلعت درجة واحدة بس في الصغرى.
0: اوكي.
1: امبارح اسكندرية كانت 20 الصغرى، وامبارح كانت الصغرى في القاهرة 19، ولكن اليوم
0: 20.
1: القاهرة 20 الصغرى، واسكندرية الصغرى برضو 20.
0: حلو الكلام ده. طيب يعني الجو هو هو تقريبا. ويلا بينا نستمتع مع بعض، وطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزينها، علشان انا اللي قاعد على الميكسر النهارده، فحاول اشغل لكم اكبر عدد ممكن من الاغاني اللي انتوا عايزينها، ده لو عرفنا الاغاني اصلا الصراحة يعني.
1: رايحين على فين؟
0: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
0: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905 93.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy 92.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: عجبني طلباتكم من الأغاني، عجباني صراحة النهاردة، يعني انتوا شادين حلكوا قوي وبتختاروا معانا أغاني حلوة، وهنبدأ نلعبها على طول بداية من الأغنية الجاية. هنسمع بالغرام لذا فايف الأول أغنية طلبت من سارة أبل.
3: طيب عمر بيقول بهاء منزل أغنية جديدة يمكن يقصدها،
2: ممكن بس يعني اللي كان طلب بهاء سلطان لو سمحت توضح لنا. صباح الخير باسم وسارة، أنا عندي تنظيف النهاردة، رحت وديت حفيدتي للمدرسة وراجعة أستنى الست اللي بتساعدني نولا صالح من كفر الشيخ.
3: صباح الفل عليك يا نولا. حفيدتي شكلك صغنون خالص،
2: ربنا يخليها لك يا رب.
3: يخليها لك يا روح قلبي. سما سيمو صباح الخير يا بسومي يسوع، أنا بتبل البوني قبل ما انزل الشغل، ممكن اهو ليل وعدى لعمرو دياب عشان نسيته تشغلوها امبارح وشغلته لولا البنات بدل. حاضر
2: حاضر. بحب قوي الناس اللي عارفه ان احنا حشريه ومتطفله وعايزين نعرف تفاصيل حياتهم بالتفاصيل.
3: ما بس انت قلت كده برضه.
2: ايوه انا بحب ده جدا، فعاجبني ان هم بيقولوا لنا بالتفاصيل اللي هي بتتبل البني.
3: بتتبل البني على
2: شكرا.
3: دي اغنيه اسمها فعلا كده. حاضر، من هندور.
2: لا دورت عليها مش موجوده عندنا الصراحه. فدكتور مصطفى السوداني اطلب اغنيه تانية.
3: هم تقريبا كل الناس بتساعدنا في الاغنيه اللي يقصدها البهاء، عملنا كل حاجه صح مع اللي غدروا بينا.
2: بصوا انا هدور عليها تاني، بس انا دورت اوريدي، فلو سمعتها يبقى لقيناها، ما سمعتهاش يبقى اطلب غيرها.
3: الحمد لله على سلامه يا سيرو. بالليل يا باسم دعوني ابكي في صمت، انا مبسوطه ان مستمعين انرجي بيبعتوا فوازير زي صباح الفل يا حسن.
2: ده حسن رمزي بعت فزوره، بس النهارده تقريبا هنقول الفزوره بتاعت سبونج بوب بتاع امبارح.
3: لا انا مش فاكراها طبعا.
2: ما انا معايا، عيب عليكي بقى.
3: أوكي.
2: نوران يومكم جميل يا رب، وكمان احلى باسم وساره صباح الخير، انا ابو توفيق وعايز اقول اخواتي البنات عزه وشوشو ولولو يخليكوا ليا، وعايز اغنيه لولا البنات لعمرو دياب. الطلب على عمرو دياب النهارده كتير واغاني مختلفه، هنعمل احنا دلوقتي
3: بس احنا امبارح شغلنا لولا البنات،
2: خلاص يبقى نشغل الثانيه لو لقيناها. ماشي، معلش احنا اسفين يا ابو توفيق.
3: طيب رضوى مرسي بتقول لا في اغنيه لبهاء سلطان خطيره بقى على المود ده جدا، اسمها المزاج عناب، لازم تسمعوها لذيذه قوي. مزاج عناب انا ليه معني بموت في بهاء سلطان
2: وانا كمان. بس اكيد احنا برضو يعني مش مخنا مش دفتر يا ساره.
3: صح
2: الاغنيه لبهاء سلطان اسمها دادينا، انا محمود لقمه، حبيت اعرفكم اسم الاغنيه. شكرا.
3: هي الاغنيه اسمها صعب توصيفه، نزلت قريب والله، ليه انا بس اللي عارفاها، هتعجبهم ان شاء الله، بس لو عندكم شغلوها والنبي.
2: حاضر. وسارة أبل هنشغلك الأغنية اللي انت عايزاها، اطلعي فوق يا سارة. ممكن نسمع أنغام بتوصفني بتكسفني، انا في الطريق للشغل، ده رقم اخر 131. ورجع تاني بيقول صباح الفل يا باسم وسارة، جو بقى تحفة وفضل فضوليز احلى بداية.
3: طبعا ده كده في بقى حاجة غريبة جدا معرفش دي
2: ايه.
3: شين
2: we don't know what they're saying.
3: شين توس
2: we don't know what they're saying. طيب نقول الفزورة بقى.
3: أني واحدة
2: انت عايزه تقولي انهي واحده؟
3: انا مش فاكره اللي هي بتاعت شيتوس.
2: استني، شيتوس ايه؟ سبونج بوب. اللي انا قلت لك امبارح اللي ليها علاقه بالسباق.
3: لا قولها خلاص مش فاكره.
2: طب يا جماعه اول فزوره ولو عرفناها بسرعه ممكن نغيرها عادي. انت في سباق وانت سبقت المركز الثاني، تبقى المركز الكام دلوقتي؟ افتكرتيها دلوقتي؟
3: افتكرتها.
2: مره كمان، انت في سباق وسبقت المركز الثاني، تبقى في المركز الكام دلوقتي؟
3: طيب يا جماعة اللي يعرفوا الإجابة يبعتوها على رقم الاسمس 92100 مع أساميكو طبعا جنب الإجابة. سهلة وبسيطة قوي.
2: سهلة وبسيطة جدا، وأنا حاسس إحنا يعني لينك وهنقولها واحدة
3: بره الصندوق يعني خالص.
2: هي بس الفكرة الفزورة دي تقريبا لازم تتقال قدام حد ويقول له جاوب بسرعة.
3: جاوب بسرعة.
2: 92100 ده رقم الاسمس.

0: طب يا جماعه عندنا خبر مش كويس.
1: كان لازم يعني تفتح صدرك قوي.
0: يعني انا حاولت صدقوني بس 3 ارباع الاغاني اللي انتوا طلبتوها مش موجوده عندنا.
2: يعني الاغنيه بتاعت عمرو دياب اللي هي طلبت
0: مش موجوده, اهو ليل وعده مش موجوده, فهنلعب لولا البنات.
2: بتوصفني بتكسفني مش موجوده برضو النهارده للاسف.
0: فانا مش فاهم في ايه.
2: في كمان
0: الاغنيه بتاعت محمد مجدي اللي هي دورنا عليها برضو ما لقيناهاش. معلش يا جماعه بقى اطلبوا اغاني تانية
2: معروفه شويه.
0: يعني كل دول معروفين بس يعني اطلبوا اغاني تبقى عندنا من الاخر يعني.
2: طيب في حد عايز يسمع بيونسي بودي جارد في صباح السعاده والسرور؟ انا كنت عاوز اسمع حاجه الحميد الشاعري من فضلكم.
0: الله.
2: احمد عبد الرحمن.
0: حاضر.
2: عمرو الوكيل ازيكم يا اصحابي يا حلوين, صباحكم حلو جدا عشان انتم جمال طبعا كده كده ربنا يكرمكم.
0: حبيبي يا
2: عمرو. انت كنت مختفي امبارح.
0: لا هو بعت لنا مسج امبارح واحنا ماشيين بيقول وحشتوني قوي يا اصحابي.
2: طب هو انت بتتاخر ولا ايه؟
0: ما مش عارف الصراحه.
2: ولا انت مش قادر
0: يعني؟ لا ممكن يبقى فاقد الشغف عادي.
2: لو فقد الشغف قول لنا عادي. على فكره لو اي حد فقد الشغف يا جماعه ممكن نطلع نتكلم مع بعض على الهوا نشوف بس ايه المشكله جايه منين, عشان انا حاسه ان في ناس كتير قوي في الحته.
0: تعالوا جنب اخواتكم يا جماعه. تعالوا جنب اخواتكم.
2: صباح الفل يا باسم ويا ساره, انا في رحلتي اليوميه من مدينه نصر لاكتوبر. الحياه صعبه, ربنا يديم علينا نعمه شغل. ممكن اغنيه طب بحبك انا ريهام. طب بحبك.
0: ارتحت. بتاعت مين الاغنيه دي؟ ممكن تقول لنا؟ طيب والناس بقى بدات تحل الفزوره. احمد السعد يعرف الاجابه الصح, دكتور مصطفى السوداني الاجابه الصح, حد من البي هايف بتوع بيونس يعرف الاجابه الصح, عمرو الوكيل الماشي كنت اقول الاجابه دلوقتي حالا الاجابه الصح.
2: في كمان رقم اخره 374 برضو اجابته صحيحه. هي سهله قوي على فكره يا باسم.
0: هي مش فزوره يعني, انا قلت بس عشان ما زعلش سبونج بوب.
2: ماشي. في كمان
0: أمينة
2: برافو عليكي. في كمان عمر برافو. دق بسوم صباح الفل عليكم يا أمارات أكيد كذا برافو عليك. رقم آخره 331
0: من البي هايف برضو.
2: مصطفى الضاوي
0: عارف الإجابة الصح. نادية عمر ونادية السرجاني. في كمان محمد ودو. لا محمد ودودو إجابته غلط.
2: فين
0: في حاجة
2: فين؟
0: يا محمد صباح السعادة على ملوك الإذاعة.
2: لا
0: إجابتكم
2: ولكن
0: غلط.
2: ولكن سلوى مجدي إجابتها صحيحة.
0: صباح الفول عليكم. حل الفزورة هيبقى كذا. ده آسر برافو عليك يا آسر.
2: في كمان مورنينج بلاي بيونسي رانينج.
0: طب نغير الفزورة ولا إيه؟
2: ممكن نغير الفزورة.
0: يعني
2: وهاني صفوت بيقول بليز كفاية لولا البنات.
0: معلش اتطلبت الأستاذ أبو توفيق عايز يهديها لإخواته البنات التلاتة. فلو سمحت هنشغلها. ساري
2: معلش.
0: وبعد كده لو مش عاجبك اغنيه اطلب غيرها, ولا انت بتقول بلاش بس وخلاص يعني يا صفوان؟
2: لا هو هاني بيحب يعني يكتشف معنى الاغاني اللي بتتسمع. يعني يا اما ما بيحبش يا اما بيحب, يا اما مثلا بيبريز الاغاني اللي احنا مشغلينها, يا اما يا جماعه خلاص بقى كفايه. فاهم؟ هو
0: فاهم
2: بيعلق.
0: فاهم
2: بس
0: فاهم.
2: صباح الفل عليك يا استاذ هاني يا صفوان.
0: طب نغير الفزوره.
2: طب خلينا مره كمان وبعد كده نغير.
0: ما كل الناس جابت الاجابه الصح ما عدا محمد ودودو.
2: طب ايه رايك؟
0: ما انا بقول نغير الفزوره ده رايي. طيب انزلي تحت نقول الفزوره بتاعت حسن رمزي.
2: اصلا
0: حسن رمزي يا جماعه عجبني قوي, المستمعين هم اللي بيبعتوا لنا الفوازير دلوقتي.
2: يلا.
0: حسن رمزي بيقول اسم
2: طب
0: بنت.
2: طب ما نقول الاجابه الاول بتاعت الفزوره.
0: صح سوري. الفزوره كانت سهله جدا, بتقول انت في سباق وسبقت المركز الثاني, هتبقى في المركز الكام؟ المفروض الفزوره دي لو اتقالت بسرعه قدام حد وقلت له قول بسرعه هيقول المركز الاول. بس هي الاجابه هي انك اخذت مكانه في المركز الثاني.
2: طيب دي كانت فزوره يعني مش عديمه المنطق. هي كانت فزوره يعني كنت هقول يا نهار ابيض كويس انت قلت انها كانت
0: سبونج بوب. حسيت فقلت الحاجة
2: مش قصدي حاجه خالص. يعني
0: فزوره سبونج بوب اللي بعتها لنا امبارح.
2: ماشي. اسم بنت لو حذفت حرفين هيبقى اسم ولد.
0: انا حاسس في كتير بس انتوا لازم تقروا افكارنا وتجيبوا الاسم اللي حسن رمزي بعته لنا على الرسائل.
2: ماشي. حسن رمزي بعت لنا فزوره.
0: ها.
2: اسم بنت لو حذفت حرفين هيصبح اسم ولد.
0: يا ترى هو ايه؟ اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. ابو توفيق ادي الاغنيه اللي انت عايزها اشتغلت, واهداء لاخواتك البنات الثلاثه. ربنا يخليكم لبعض.

0: لول البنات يا وله لول البنات
1: ده كده كده
0: لول البنات يا وله لول البنات
1: لول البنات كان حصل حاجات كتير قوي وحشه يا جماعه
0: احنا ما كناش نبقى موجودين
1: ده كده كده
0: لان ما فيش بنات ما فيش خلفه شكرا احنا مش موجودين انقرضنا كلنا
1: ايوه بس كده يعني هو احنا موجودين عشان نخلفه
0: لا
1: يعني.
0: بس ده سبب شوفي دايما بتاخدي كل حاجه النيجاتيف
1: ايوه اصل بس يعني دي بس الحاجه اللي انت قلتها
0: ده دي اعظم حاجه اي بنت ينفع تعملها
1: كده كده ينفع تعملها
0: ايوه
1: لا في حاجات اكتر بقى كتير عظيمه
0: انا شايف ان دي من اسمى الحاجات اللي ربنا وهبها للست بس
1: تخيلك لو كانت اتوهبت كمان للرجاله كنا
0: لا لا لا مش عايز لا لا لا مش عايز مش عايز مش عايز شكرا الحمد لله على حالتنا كده شكرا الحمد لله
1: طيب من على رقم الـ SMS في أحمد السعدي أبو عدي وعدي جاب الإجابة الصح لتاني مرة النهاردة حسن رمزي ماشي
0: ايه مش فاهم اي حاجة
1: ثانية واحدة ده هو كان لسه بيجاوب على
0: الفزورة الأولى
1: طيب في حد بيقول لنا طيب أغنية طب به بحبك لحمو المرشدي والخان عمرو مصطفى
0: وألحان بس هو تقريبا
1: ألحان.
0: كتبها غلط وألحان في كمان المركز التاني لا برضو ده لسه بيرد على البتاع الفزورة الأولى مصطفى الضوي ايه ده هل دي إجابة الفزورة التانية
1: مفروض
0: اسم بنت لو شلنا منه حرفين بقى اسم ولد اعتقد اجابتك غلط تمام برضو المركز التاني لا اطلعي فوق يا سارة
1: ممكن بس
0: ازاي يس يعني ايه يس اسم ولد اسمه يس
1: ياسين
0: لا في فرق يس ده دلعة يعني احنا بنتكلم الاسم بجد
1: اوكي هي لا ياسين ساعات بتكتب كده بتكتب ياسين مش يه الف سين يه نون
0: كده
1: ايه
0: الاسم بيتقال يس
1: لا,
0: لا. اسمه ياسين مكون من 5 حروف
1: ماشي
0: فيسرى غلط يا رقم اخره 235
1: احمد السعدي
0: برافو
1: ميرنا برافو جاسر شمس برافو برضو
0: ايوه برضو فاطمه اسماعيل برافو انت عارفه المشكله في الفزوره دي ايه اللي انا مش عارف مين الاسم ومين الاجابه مين بيقول اسمه في الرساله ومين بيقول الاجابه
1: عمر بيقول مش قلت مش هتشغله لولا البنات معلش بعيد
0: ما احنا ما لقيناش الاغنيه الثانيه في كمان حد من البي هايف برافو وبصبح على مجدي والمنسي وباسم وعم ابراهيم وعليكم يا باسم ويا ساره وعارف الاجابه الصح
1: هي دي هو ده اول حد يعرف الاجابه اللي اصلا كان بيقولها
0: لا مش هي دي
1: ايوه
0: لا التانية انا مش دي التانية على شايف اقول
1: ايه استنى لا عايز اشوف
0: مش هي دي بس هي شبهها يعني فاهم قصدي
1: ايوه
0: بس شبهها فعشان كده قلت لك ان هيبقى في اسامي كتير قوي
1: صح
0: لكن اللي بعت هي كانت فين ايوه الرقم اخره 979 هنكتب من كتر الاسامي اللي موجوده في الاس ام اس
1: عمرو الوكيل لا ايه ده ثانيه واحده في رقم اخره 621 برضو برافو
0: لا
1: ليه دي
0: ليه؟
1: واحده بس ده حرف
0: قلنا اسم بنت لو شلنا منه حرفين بقى اسم ولد
1: طيب اسم بنت يا جماعه لو شلنا منه حرفين مش حرف مش تي مربوطه يعني
0: ايوه
1: عمرو الوكيل فاقد الشغف يعني ايه شغف لقد انهكتني الحياه اقسم بالله
0: معلش يا عمرو الوكيل كلنا
1: نتكلم بقى يا صاحبي
0: بونجور يا حلوين في صح لا ثانيه واحده
1: أيوة
0: صح وبرده ممكن برضو التانية نوران برافو عليك
1: برافو سبع الفلو لياسمين عالجمال أغنية المريالة كحلي حمادة بدران
0: حاضر
1: حمادة ياسين هي ياسين لغويا وفي كل
0: حتة يعني أنا مش عايز أفتي في موضوع ياسين ويس دي بس يعني ما تبوظوش الفزورة يا جماعة لو سمحتوا شكرا بندور على اسم بنت مكون لا مش مكون لو شلنا منه حرفين بقى اسم ولد اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأس أم أس اللي هو كام يا سارة
1: 2-1-0 يا
0: بس كده سمعتي الألبوم بتاع تروي سيفان الجديد
1: لسه سمعت منه 3 أغاني
0: حلو قوي مع ان اول 2 سينجلز نزلوا من الألبوم
1: مع ان كنت لسه هقول لك انت كنت مغضبان عليه
0: ما انا اول 2 سينجلز نزلوا ما كانوش عاجبني بس بقيت الالبوم عامل مزيكا حلوه
1: لا نسمع
0: يلا كندا دراي لتروي سيفان

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: ليه؟
1: برضو.
0: ليه ما قلتيش يلين؟
1: ليه؟ على فكرة هي بالنسبة لي عادية.
0: لا حبيب قلبنا عامة هشام عباس ونزل أغنية جديدة برضو هنسمعها الساعة الثانية إن شاء الله.
1: هيش وحبيب قلب الملايين وحبيب قلب إنرجي.
0: أيوان حبه جدا جدا جدا ودايما بنتمنى له كل التوفيق والنجاح اللي دايما بيكسر الدنيا بيه.
1: ده حقيقي فعلا لان هو هي ديزيرفز ات.
0: هو بني ادم جميل قوي كمان.
1: قوي بجد يعني بني ادم جميل ونظيف وحاجه يعني ما شاء الله عليه.
0: قمه في التواضع مع ان حد في مكانه على فكره انا ممكن ابقى مغرور عادي.
1: طبعا.
0: بس لا هو متواضع جدا جدا جدا جدا.
1: طيب نرجع للفظ.
0: ايه ده في ايه؟ ايه اللي حصل ده؟
1: مش عارفه غشت ليه؟
0: اللي حصل ده تتحولي ولا ايه؟ حاجة غريبة جدا.
1: نرجع للفزورة ونحلها بقى خلاص عشان انا زهقت بصراحة.
0: ايه ده؟ طب مش هنحلها يا سارة؟
1: لا انا زهقت والله عشان
0: مش هنحلها يا سارة.
1: هقولك ليه؟
0: ليه؟
1: عشان مش هنلاقي
0: مش هممني وهنفضل مكملين فيها اللينك كمان على فكرة. سوري سارة احنا قولناها اصلا لسه قايلينها اللينك اللي قبل اللي فات على طول.
1: طب اتكلم انت عشان انا مش عارفه ليه بجد غشلا.
0: اقفل مايكك. طيب اهو. طب يا جماعه النهارده الفزوره كانت بتقول اسم ولد لو شلنا منه حرفين بقى اسم بنت. لا العكس، اسم بنت لو شلنا منه حرفين بقى اسم ولد.
1: طيب عايزين نقول برافو ل
0: اسر.
1: اسر برافو عليك. احنا تقريبا قلنا اسر صح؟
0: مش
1: اخر
0: عارف.
1: مره
0: لا ما قلناش اسر.
1: الاجابات كتير. لا ده في تحت.
0: ده لسه في كتير.
1: صباح الفل والياسمين على الجمال اغنية احنا قلنا دي اخر.
0: قلنا دي واللي فوقيها. واللي فوقيها كمان.
1: ماشي الاجابات ماشي. كتير مثلا
0: برافو يا مصطفى السوداني.
1: في كمان
0: برافو يا مصطفى السوداني.
1: ياسر برافو عليك. في كمان جاسر شمس. برافو
0: مصطفى السوداني صح.
1: برافو
0: مصطفى السوداني صح.
1: عمر
0: ماشي ماشي يا جماعة. اوكي انا غلطان انا اسف خلاص تمام. بس على فكرة هي برضو تعتبر غلط. لا ثانية واحدة، هي اصلا الاجابة كانت ايه بتاعت ياسين؟
1: انا ليه فجأة حسيت ان انا في عالم تاني. انت اكيد مين؟
0: خلاص تمام. خلاص يا جماعة ياسين صح تمام.
1: طيب ريهام برافو عليكي.
0: برافو عليك.
1: سارة ابل برافو. في كمان هي قفلت معايا.
0: هاني صفوت برضو عارف الإجابة الصح على فكرة.
1: برافو. هو تقريبا خلاص ده راح الشغل فمش هيسمع احنا بنقول.
0: ايوه يسرى و ماشي. ياسين
1: أوكي.
0: ماشي دي واحدة من الإجابات الصح.
1: مش هنعارك احنا.
0: مش هنعارك.
1: انت صح او انت صح.
0: برافو
1: كذا
0: دكتور مصطفى السوداني بقى عارف الإجابة
1: النموذجية
0: بالظبط اللي حسن اسمه ايه حسن رمزي بعتها لنا.
1: برافو عليك. في كمان صباح الخير باسم وساره اسم البنت كذا والولد كذا وممكن كمان برافو يا جورجيا نبيل.
0: الله عليك. شوشاتا بونجور الحلوين الاسم كذا لو جان
1: ايه يعني ايه اصلا ده اسم تالت اساسا.
0: لا صح بس هي يعني هي صح بس هي غيرت ترتيب الحروف يعني هي شالت حرفين وغيرت ترتيب بقيه الاربع حروف فبقت كده. بس برافو عليكي يا شوشاتة اللي انت عرفتي تطوري بهذه الطريقه الصعبانيه.
1: صعبانيه. طب ما تيجي نقول الاسامي اللي اتقالت عادي.
0: ما خلاص احنا ممكن نقول الاجابه
1: خلاص.
0: خلاص اصلا زهقت انا كمان.
1: طيب سارة قفل قالت نوران بوي نيم نور برافو عليكي.
0: حمديه بقت حمد. يسريه بقت يسر. اسراء بقت اسر. انا نسرين وكان في اسم كمان ونسيته وانا بكتب.
1: مش مشكله عادي يعني كفايه الثلاثه دول. في كمان كريمان نشيل منها النون تبقى كريم.
0: الالف والنون تبقى
1: الألف
0: كريم.
1: الالف والنون بالظبط. كريمان سوري برافو عليكي.
0: وفي كمان الاجابه اللي قالها حسن رمزي هو حسناء لو شلنا الالف والهمزه بقت حسن.
1: بالظبط.
0: ففي حاجات كتيره قوي اتقالت. برافو عليكم يا جماعه. انتوا ناس تستحقوا التصفيق. تصفيق حاد.
1: وتستحقوا الزغروتيز.
0: بس كده كفايه عليكم كده.
1: ماشي.
0: طب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10 يعني خلاص الساعه الاولى من اصحاب انرجي بتنتهي وهنبدا دلوقتي نسمع اغنيه راس الساعه
1: لان راس الساعه في انرجي تحفه في الجمال اكيد. لا اخبار ولا عناوين.
0: اغنيه راس الساعه دايما بتبقى رأس بس.
2: أعزائي المستمعين

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: والنهارده يوم الاجازه،
2: امي مسافره رايحه جنازه.
1: طيب النهارده مش يوم اجازه عادي، احنا النهارده اصلا في نص الاسبوع، فما فيش اجازه خالص، عادي احنا مكملين معاكم لحد يوم الخميس. بتسمعوا اصحاب انرجي مع ساره المنذر
2: وباسم كميل. ولكن النهارده يوم 13 اكتوبر،
1: بحب قوي رقم 13 ده.
2: السيزن الجديد بتاع امريكان هوري ستوري قايم على رقم 13.
1: بس انا رقمي المفضل هو 13 عامه
2: بجد.
1: عارفة ليه؟ عشان بالانجليزي لو حطيتي واحد جنبيها تلاتة عملت حرف بي.
2: يا نهار.
1: لا ومش كده بس، عشان رقم جلوسي في ثانوية عامة كان 13 وجبت درجات حلوة الحمد لله، 98% أدبي.
2: ما شاء الله انت كنت دحيح بقى.
1: خالص انا كنت بذاكر ليلة الامتحان.
2: كنت أدبي؟
1: وعندي حاجات كتيرة حصلت حلوة يعني كانت ليها علاقة برقم 13، فبعايزه هذا الرقم.
2: اوكي.
1: بعايزه.
2: انا بالنسبة لي نيوترل يعني، مش ولا بحبه ولا بكرهه.
1: لكن يوم 13 10 بقى يا جماعة يوم عالمي مختلف.
2: بصوا يا جماعة، هو النهاردة في 3 ايام عالميين، او في 2 ناشونال وواحد انترناشونال.
1: ماشي.
2: في واحد اون بزنس دي، يعني يوم
1: يبقى عندك البزنس بتاعك.
2: ده اليوم بتاعك. طيب وفي ديزاستر دي هنبعد عنه تماما،
1: مش عايزينه،
2: مش عايزين كوارث اكتر من اللي احنا فيها. وفي بقى الانترناشونال دي فور فيلير، يعني
1: اليوم العالمي للفشل. النهاردة اليوم العالمي للفشل، حقك انك تفشل.
2: لا بس عايز اقول ان الفشل انواع ودرجات.
1: هو الفشل لازم يبقى موجود في الحياة اصلا.
2: طبعا
1: من غير الفشل مش هتحسي بالنجاح.
2: بس لما بيبقى على طول في فشل فشل فشل فشل فهتحس انه يعني
1: ما هو مش على طول برضو، ما ينفعش الفشل يبقى على طول. عمرك حد قبل كده كسر مقاديفك وقالك انك هتفشلي؟
2: اكيد.
1: لا قالك في وشك انك هتفشلي؟
2: طبعا.
1: مين؟
2: لا ناس كتير يعني. لا بص هقولك على حاجه،
1: اصل انا فاكر موقف عمري ما هنساه في حياتي.
2: قلت لي قبل كده عليه. ممكن تقوله براحتك. اتفضل.
1: كنت بشتغل في حته ما، يعني مش هقول امتى ولا فين، وخلاص يعني حسيت ان جبت اخري في هذا المكان، فروحت للمدير وبقوله انا خلاص يعني بدي الشهرين النوتس بتوعي عشان همشي بقى ومش عارف ايه. ها هتروح فين؟ لا لسه ما اعرفش هروح فين ولا هعمل ايه. الجمله اللي بعدها، انت فكرك انت هتبقى حاجه؟ انت ولا حاجه، وهتفضل طول عمرك فاشل.
2: في ايه؟
1: مع اني اصلا كنت ناجح في المكان اللي انا فيه جدا.
2: طب هو ليه بيعمل كده؟
1: علشان ما امشيش. هو فكره يعني فاكر ان لما هيكسر مقاديفي هخاف بقى، وكانه اللي هو لا خليني قاعد.
2: انا اسف
1: خليني قاعد. لا فدي اتقالت لي في وشي، انت فاكر انك هتبقى حاجه؟ انت ولا حاجه وهتفضل طول عمرك فاشل. وقالها لي كده هو بالظبط،
2: انت ولا حاجه. دي كلمه كبيره قوي انها تتقال لبني ادم، وكمان من حد ايرليفنت زي المدير يعني، فاهم اللي هو
1: ما اعرفش يا اختي. ده اللي تقلي في وشي يعني. وعمري ما هنسى الكلمة دي، ولو بتسمعني دلوقتي شوف أنا بقى فين وإنت فين. ها مش هقول لك غير كده.
2: لا أنا اتقلت لي من شخص معين، بس مش دايركتلي كده يعني. بس دي كانت في علاقة سامة جدا.
1: أوف.
2: إنه مش إن أنا فاشلة، بس إن أنا مش هعرف أعمل حاجة في حياتي.
1: أوبا. وشوف انت فين وهم فين.
2: وبعدين خلي بالك برضو انا يعني الكلمه اثرت فيا كتير جدا، او في يعني في مراحل كتير جدا في حياتي، فده عطلني عن حاجات كتير يعني. دايما كنت لما بخش على حاجه جديده ببقى حاسه دايما ان انا هفشل فيها، او ان انا
1: الكلمه دي عمرك ما بتنسيها، او الجمله دي عمرها ما بتتنسي،
2: لانه اللي هو انت من غيري مش هتعرفي تعملي حاجه، انت من غيري ولا حاجه. بس طبعا ده كانت علاقه نرجسيه مرعبه. الحمد لله
1: كده كده.
2: بس الكلمه اثرت على سنين كتير قوي في حياتي.
1: معلش انا اسف ان انا قطعك. الاغنيه بتاعت احمد سعد اللي كنت بغنيها دي اسمها ايه؟
2: واتس.
1: شكرا كملي كلامك.
2: بس انا مش عايزه اخد الموضوع في حته ديب خالص يعني. انا عايزه
1: على فكره هو مش ديب. هو مش ديب. بعد كده انا سالت سؤال لحد ما تطلعي بسؤال هلس، بعد كده ساره ده بيبين الكومبو اللي احنا بنعمله على الهوا. انا بني ادم عميق، وانت بني ادمه مش هينفع اقول تافهه شويه.
2: قصدك ايه يعني؟
1: لا يعني بتحبي تتكلمي في المواضيع الخفيفة. ده قصدي.
2: ايوه بس انا لو عايز عمق هديك عمق.
1: لا
2: بس
1: بتكلم...
2: انا عمقي هيبقى من دلوقتي حالا مش ألذ حاجة.
1: انا بتكلم اللي احنا بنعرف نعمل نظام البالانس.
2: ده حقيقي فعلا.
1: اللي هو شوية كده وشوية كده.
2: حبة فوق وحبة تحت. المهم يعني. المهم النهاردة يا جماعة يوم الفشل العالمي.
1: أيوة.
2: الشرط ان انت لو فشلت في حاجة في حياتك ان دي تبقى اخر الدنيا.
1: لا طبعا.
2: ومش شرط ان انت لو اتقالك ان انت فاشل فانت فعلا فاشل.
1: لا طبعا.
2: في ناس بتحاول دايما تكسر مقاديفك. عندهم اغراض ثعبانيه ومعفنه في دماغهم، عادي جدا ممكن ان احنا نتغاضى عنها. فاهم؟ ونكمل. ما تبرقليش، دي حقيقه. فالفكرة كلها انه احنا مش هنروح في الحتة العميقة من هذا الموضوع ولكن هنروح في الحتة الهلوسيز.
1: اوكي.
2: بمعنى اكتر مرة حسيت بيها ان انت فشلت في حياتك ولكن الفشل ده خليك يعني احساسك بنفسك تحفة في الجمال.
1: اوكي. مرة تاني سؤال بعد اذنك يعني عشان بحاول افهمه بس.
2: يعني حسيت ان انت في حاجات كتير قوي ما فشلت في حياتك او ان انت يعني في حاجات قفلت في حياتك كتير ولكن انت في نفس الفترة دي حسيت اللي هو ايه ده يعني انا حاسس ان انا احسن في حاجات كتير اكتر يعني فاهم حاجة في بالانس كده اتعمل فاهم قصدي
1: انت فاهم قصدها شهد طب ما تطلعي تقول لنا يعني عشان انا بجد مش فاهم قولي السؤال ببساطة يا سارة
2: في حاجات فشلت فيها
1: ماشي
2: ولكن في نفس الوقت انت احساسك بنفسك كان مختلف يعني
1: يعني
2: شكرا ان انا فشلت في الحته دي عشان انا مثلا
1: انا فشلت دلوقتي حالا في ان افهمك
2: برافو هو ده
1: بجد برافو عليا
2: حاسس بايه بقى
1: اللي انا فاشل شكرا
2: شكرا
1: هو في حاجه وانا مش فاهم ليه

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب 6185 جنيه،
2: عيار 24 ب 7068 جنيه،
1: سعر الجنيه ب 49896 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب 221698 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: جديد ضريبي 200 185 128.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: السؤال ما تفهمش هنغير السؤال يا جماعة علشان حاسة ان انا فشلت في ان انا اوصل المعلومة للناس يعني. بس عمر يعني جاوب علينا قال الى كل الناجحين الذين يشعرون بالملل من الكمال نهديكم فشلنا العظيم لنذكركم بمتعة البدايات من جديد. شكرا لكل خطأ قدنا لمغامرة لم تكن في الحسبان.
1: ومين قال لك على فكرة اللي بينجح وانس اللي هو نجح خلاص ما بيفشلش؟ لا برضو بيفشل عادي لو بيجرب حاجات جديدة او بيعمل حاجات جديدة ممكن بيفشل عادي جدا. يا جماعة الفشل جزء اساسي من النجاح.
0: طيب اقرا اللي بعدها.
1: ايه ده انت بتقولي لي اعمل ايه؟ هو انا صوتي بقى قوي قوي كده ليه مرة واحدة؟ عشان انا معلي المايك بتاعي شفتي.
0: لا علشان كمان احنا شايلين الفلترز عشان شهد جت عملت علينا نظام اسمه ايه انها فرضت شخصيتها.
1: اعملوا كده.
0: ايوه فرضت شخصيتها علينا في الاستديو.
1: يا اخوانا انا فشلت ان اخليكم تشغلوا لي انغام ما انا وصلت الشغل ده رقم اخر 1-3-1.
0: لا هي الاغنيه اللي انت طلبتها احنا قلنا انها مش موجوده عندنا. انت كنت عايز يا تكسفني يا توحشني كده. الحافز انك تكمل او
1: تشيك على ترتيبك وتغير خط السير لو عايز. وربنا وحشتوني جدا جدا كمان جدا. ودي مش وحشة عادية لا دي وحشة مغترب بعد الغياب. محروس الضبع صباح الفل عليك يا محروس.
0: هلا والله يا محروس يا ضبع والله والله ما قصرت.
1: طب وإيه بقى السؤال التاني؟
0: طيب السؤال التاني هو فشلت بإيه؟ فشلت في إيه بثقة تحفة بثقة مرعبة.
1: يعني كنت داخل حاجة وواثق من نفسك جداً. قوي انك هتكسر الدنيا
0: وطلعت بقى وفشلت. فهم اللي هو انا ايه اللي جابني هنا.
1: انا ممكن اقولك حاجة. اول بودكاست عملته في حياتي
0: اوكي
1: 3 حلقات واتلغى.
0: وانت كنت داخل اللي هو
1: اصلا انا مذيع بقى يا جماعة فمش هنهزر يعني. بس لا نجحت في اللي بعده.
0: اوكي بس كنت داخل
1: لا انا داخل يا جماعة انا جامد جدا. انا هعمل هسوي الهوايل وداخل بقى متأكد انه يا لهوي البودكاست ده هيجيب ملايين المشاهدات.
0: مفيش حد شايفه اساسا.
1: 100 فيو مثلا ولا حاجة.
0: طيب دخلت في ايه بثقة عمياء وكنت قال ان انت هتخش تكسر الدنيا وبجد فشلت فشل زريع فيها.
1: فكرها يا جماعه. لا عشان
0: انا في حاجه في دماغي نفسي اقولها بس هي مش هينفع اقولها يعني.
1: مش بتاعتك اللي انت قلتيها لي بره. لا مش هينفع تتقال.
0: لا بس على فكره ممكن
1: استنى صاحبتها هي اللي تقولها. صاحبتها هي اللي تقولها. ما تقوليش هستنى عشان هتعرف هي مين.
0: أيوة
1: في ايه. نفكر لمده 5 ثواني
0: بس على فكره هي هتبقى فيس عادي
1: يعني نشوف. هي بنت عيد بنت يعني خلاص احنا كده قلنا هي مين تقريبا.
0: سلمى اسم وين ابيض.
1: طب يا جماعة ايه الحاجة اللي كنت داخل فيها وانت واثق جدا جدا جدا من نفسك ومتأكد انك هتكسر الدنيا لكن فشلت فشل زريع.
0: اللي هو طلعت من الحوار اللي هو ايه ده هو انا ايه اللي جابني هنا انا ليه بعمل كده في نفسي ليه.
1: احنا بنتكلم عن كل ده ليه علشان النهاردة اليوم العالمي للفشل وحلو اللي احنا نفتكر الفشل ونضحك عليه.
0: حقيقي.
1: لانه الامور بتعدي وبننجح بعدين وبنتعلم من اخطائنا ومن الفشل وبنجدد.
0: نعم.
1: من نفسنا.
0: اي نعم يا باسم.
1: شكرا سارة.
0: ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92100 او كلمونا في الستاديوز على 38351777 او 178.
1: الاغنية دي حلوة قوي قوي قوي قوي قوي. لا شرنوبي ابهرني الصراحة بألبومه الجديد ابهرني.
0: حسن
2: انرجي شرنوبي واحد بس.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اديني البتاع اللي انت شلتهولي
2: الفلتر. طيب بصوا يا جماعه، شوشتة بتقول لنا ايه بقى؟ ساره كانت بتسال لينك اللي فات ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا داخلينها وانتوا كلكوا ثقه انه هتكسروا الدنيا فيها وفي الاخر فشلتوا فشل ذريع. شوشتة بتقول لنا مامي كانت عايزه ابقى مذيعه نشره الاخبار انجليزي في التلفزيون، عملت اختبار ورغم اني نجحت طلبوا اني اضبط اسناني وارجع اختبار تاني بعدها، ويمكن كانت حجه. بس انت كنت واثقه انك هتكسري الدنيا فيها؟ ما هي نجحت في الاختبار الاولاني. تمام.
1: في حد عايز يسمع في حد بيقول فشلت اني اسمع هوتيل كاليفورنيا. مصطفى الضوي
2: معلش يا مصطفى هلعبها لك صدقني النهارده، معلش لا تقلق بص هلعبها لك دلوقتي حالا، كلمي يا سارة.
1: طيب جماعة في حاجات كتير قوي بنخشها بنبقى واثقين من نفسنا جدا جدا جدا اللي احنا هنكسر الدنيا فيها، ولكن لما بنخش الحاجة دي بنحس اللي هو What is this?
2: What is going on?
1: ايه اللي حصل ده؟ يعني ايه اصلا؟ انا ليه هنا دلوقتي؟ فيعني عايزين نعرف منكم كده اكتر على رقم الاس ام اس 9210.
2: طب انت ايه؟ انت ما قلتلناش كنت عايز تقولي حاجة عن حد تاني. انت ايه الحاجة اللي كنت داخلها ومتأكدة هتكسر الدنيا وفشلتي فشل ذريع؟
1: بصراحة مسلسل طويع.
2: مين قال انت فشلت؟
1: انا شايف ان انا فشلت.
2: ليه؟
1: علشان انا ما عجبنيش ادائي خالص.
2: ما انت عمرك ما هيعجبك ادائك، بس هل انت بالفعل فشلتي والمسلسل فشل؟ بالعكس ده المسلسل كان مكسر الدنيا.
1: ايوه انا ما بكلمش على المسلسل نفسه، انا بتكلم عليا انا ولا كممثلة فشلة.
2: ما هو دايما البني ادم حتى لو سمعنا تسجيل الحلقه ده دلوقتي بعد ما نخلص هنحس ايه ده، ايه الفشل اللي احنا كنا بنعمله ده؟ لان دايما البني ادم ما بيعجبوش حاله، ما بيعجبوش الحاجات اللي هو عملها.
1: ايوه ده حقيقي.
2: لكن مش معنى كده اللي انت فشلتي. لا انا مش موافق على الكلام ده. نو
1: لا انا
2: ابسولوتلي نوت.
1: انا كنت حاسه ان انا هخش اكسر الدنيا وان انا يا نهار ابيض انا داخله بكاريزمتي طبعا كالعاده، بس انا طبعا دخلت دور كئيب جدا، فحسيت ان انا مش يعني ما اديتش كويس او ما شفتش نفسي ان انا يعني.
2: ما انت ما كنتيش مبسوطه بادائك
1: خالص،
2: بس مش معنى كده انت فشلتي يعني. لا انا كمان الدور كان صغير جدا فهم ما كانش مديكي مساحه انك تبيني قدراتك التمثيليه.
1: لو بعدين كنت على طول كئيبه كده وعلى طول بتخانق مع جوزي وكده، حسيت
2: ما انت يا استاذ ساره ممثله فانت المفروض تمثلي اي دور.
1: فاهمه بس انا مش عايزه، ما كنتش عايزه يبقى ده اول حاجه اطلع بيها للجمهور.
2: للجمهور. طب يا جماعه ادينا قلنا لكم فضايحنا وقلنا لكم الحاجات اللي احنا كنا داخلينها وحاسين اللي احنا هنكسر الدنيا وفشلنا او حاسين اللي احنا فشلنا فشل ذريع. انتوا بقى ايه الحاجات اللي كنتوا داخلينها ومتاكدين انه ياه ده انا هسوي الهوايل لكن فشلتوا؟
1: ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 او كلمونا في الاستوديو على 38 35 177 او 178.

0: تليفونك بيرنز تررن.
1: صباح الورد. في ناس بعتوا لنا اخيرا
0: على احلى باسم مصارة. انا اسمي كريم، انا الحمد لله رغم اني سواق بس دخلت مجال الغزل وتحديت نفسي وكنت بقول مش هتعلم، ولكن دلوقتي بقيت صناعي على مكانتين وبقيت
1: مشرف على صناعات المطار. برافو عليك،
0: لذيذ ده جدا.
1: برافو عليك جدا. بس انت النهارده بتتكلم عن النجاح واحنا بنتكلم عن الفشل.
0: بس برافو، يعني احنا عايزين نحييك برضو ونديك واحده زغروتيز لو ينفع يا باسم. معلش.
1: اكيد اكيد.
0: على ان انت تحديت نفسك وعملت كده وبقيت دلوقتي مشرف
1: كده. ما هو كده كده من غير فشل مفيش نجاح. قعدت 6 سنين بحاول ادخل مجال الاخراج ومريت بمواقف وحشه كتير، وبعدها قررت ان فعلا ده مش شبهي وتخليت عن الحلم، وحاليا شغاله شغل بحبه جدا. برافو عليك يا رقم اخره 8 8 8. زغروته كمان مره.
0: في حد بيقول ما تقولش ايه اسمه ولا رقم،
1: نسيت اقول لك.
0: مش فاهم
1: ده على ايه بالظبط.
0: في SMS قبلها مثلا، مش عارف.
1: ما انا مش شايفها اصلا.
0: كنت فاكره اني لما ابدا رجيم هخس، والحمد لله خسيت 13 كيلو في شهرين.
1: واو.
0: معلش بقى ما بحبش اتكلم عن الفشل ولا افتكره. دي هلا كريم.
1: برافو عليك يا هلا كريم. و 13 كيلو في شهرين عملتي ايه؟ طيب قولي لي، ارجوكي قولي لي بسرعه.
0: في بقى رقم اخره 601 بيقول ازاي لحد دلوقتي ما حدش قال الجواز.
1: يعني مش هنعمم برضو يا جماعة.
0: المسج دي محتاجة سقفة مني جدا.
1: طب
0: الصراحة.
1: ليه بتسقف انتي لما ممكن هم يسقفوا؟
0: فعلا في ناس بتبقى داخلة الموضوع بحس ان الموضوع هيبقى في حتة لذيذة جدا. طبعا ما بعممش ولا بقول ان كل الموضوع فاشل يعني، ولكن في حاجات بتبقى برضو ايه بنبقى مدين لها فرص. يعني اللي هو ببقى شايفة الموضوع هيفشل من الاول، ولكن برضو بيبقى عندي بصيص من الامل انه ممكن يتغير.
1: مثلا
0: ممكن يتصلح حاله
1: مثلا
0: فبكمل.
1: بس موضوع الجواز ده عامه بالاخص مش عارف ليه حاسس ان الواحد ما ينفعش يخش بقلب جامد قوي، او ما ينفعش الواحد يكون دخله هو وثيق من الفوز. ليه؟ لان الجواز ليه علاقه باتنين. لو انا وثيق من الفوز واللي قدامي مش وثيق من الفوز، الجوازه باظت. فاهم قصدي؟ فالموضوع يعني مش سهل.
0: مصطفى الضوي بيقول انا فعلا بجد بحبكم كلكم جدا جدا جدا، وسلمى قاسم كمان. مصطفى الضوي
1: صلي بدري يا سلمى لو سمحتي، عشان عايزين نتكلم معاكي في موضوع كده لو سمحتي.
0: عمر بيقول انا كده اطلب اغاني ام كلثوم او اي اغنيه فوق 10 دقائق.
1: لا، اغنيه هوتيل كاليفورنيا على فكره كانت 7 دقائق فقط، واتكلمنا على 3 ارباعها اصلا في الاول.
0: ده حقيقي.
1: فلا،
0: مرة رحت اشتغل في مصنع حلاوة وكنت فاكرة ان الشغل بداية القمة بالنسبة.
1: وايه اللي حصل بعد كده؟
0: عايزين نعرف بقية القصة. لكن اول يوم ليا كان بداية النهاية. عشان عملت عملية في كف ايدي والجو ايه؟
1: والجو
0: الحم كمان
1: مش عارف.
0: محروس الضبع رأي مشاهد انت كنت ناجحة. رأي مشاهد، ربنا يكرمك يا رب.
1: شفتي بقى،
0: ربنا يكرمك. والله
1: هقرا رسالة بوضوح، بيقول رأي مشاهد انت كنت ناجحة جدا في مسلسل طايع. يعني شفتي بقى، بس انت شايفة اللي انت ما عملتيش احسن حاجة، بس الناس شايفة اللي انت كنت شاطرة جدا. هو ده اللي انا بقوله
0: صراحة. لا مش يعني شكرا طبعا جدا من يعني ليك، بس انا ما شفتش نفسي خالص.
1: عامة احنا سارة لازم تقتنعي ان احنا كان بني ادمين، اي حاجة بنعملها بعد ما بنخلصها بنحس انه ايه ده، احنا كنا ممكن نعمل احسن من كده بكتير. ده مش معناه ان احنا فشلنا.
0: انا بجادج نفسي جدا.
1: كلنا ده طبع بني ادمين عادي جدا. فعشان كده
0: يعني ما بحبش اسمع صوتي.
1: وانا كمان انا بكره اسمع صوتي في الفويس نوتس.
0: مع اني مذيعه وبغني.
1: بحس يا لهوي هم المستمعين بيسمعوا صوتي كده كل يوم ازاي.
0: بالظبط.
1: ازاي قادرين ومستحمليني لحد النهارده.
0: ما بحبش اسمع صوتي خالص خالص. ما بحبش اشوف نفسي خالص في التلفزيون. بحس اللي هو انت بتتكلمي كده ليه؟ هو انت واقفه كده ليه؟ دايما بجادج ماي سيلف.
1: عشان انت اقوى ناقد لنفسك. انت هتفضلي تنقضي في نفسك عشان انت عايزه دايما ان انت تتحسني، وده حاجه حلوه عشان دايما بتخلينا نتطور من نفسنا ونحسن من نفسنا.
0: بس في ناس بتبقى عندها ثقه في نفسها مرعبه بجد. بحس ان هو يا رب انا نفسي يبقى عندي ربع هذه.
1: انا عارف انت بتتكلمي عن مين. تمام. بس مين عارف، ما ممكن صوتهم الداخلي على طول بيشكك في قدراتهم وبيشكك في اللي هم بيعملوه، لكن اللي بيبينوه للناس اللي هم واثقين من نفسهم جدا. مش عارفك الناس بتفكر ازاي.
0: علي علوش بتقول هاي صباح الخير، انا للفشل عنوان.
1: لا احكي لنا وفضفضلنا بقى يا علي علوش لو سمحتي. اطلعي فوق يا سارة. كنت بعتمد من الاستشاري والبنك. ايه ده؟ وقلت لمديري مش هتعرف. لا انا مش فاهم وحاسس الموضوع ده ده نفس الرساله اللي انا ما تقولش اسمه ولا فانا اصلا حاسس ان انا مش هنقول الرساله دي اصلا.
0: طب ايه ده، عايزين نقراها الاول تحت الهواء،
1: نقراها تحت الهواء ونشوف الموضوع.
0: طيب يا جماعه ابعتوا لنا اكتر على الرقم الاس ام اس 92100، لو مش عايزين تخشوا في موضوع الفشل معانا النهارده ممكن تطلبوا اغاني عادي جدا على رقم الاس ام اس برضه.
1: اللي هو كام؟
0: 92100.
1: لا قولي كمان مره.
0: 92100.
1: لا قولي كمان مره بطريقه مختلفه. 92100.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

0: صبري كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب اسماسس كتير قوي جات لنا دلوقتي محتاجين نقراها قبل ما نقول لكم سلايم. أيوة. صباح الخير عليكم. معرفتش اجابه الفازوريز النهارده, بس حبيت اصبح عليكم واقول لكم ليه تردد البرنامج مش بيجي على الفون ولا في البيت وبيجي في العربيه بس. بحبكم قوي, ده رقم اخره 008.
1: في البيت ده انا مش عارف ليه, ممكن حسب انت عايش فين, بس اعتقد اللي هو يعني التردد مغطي القاهره كلها واسكندريه, فانا مش عارف ليه ما بيوصلش عندك في البيت. بس
0: طب ما تنزل الابلكيشن
1: بالظبط NRJ Egypt. تمام, ده الابلكيشن بتاعنا وتقدر تسمعنا لايف.
0: طيب في بقى عمرو الوكيل,
1: ها.
0: الجواز بطيخة, الشخصيات بتتغير والضغوطات بتغير والاهتمامات بتختلف. انا كان معايا مكالمة وما سمعتش حاجة بس فتحت على الجواز فشاركت زي العبيط من غير ما اعرف الكلام على ايه. تقولش على نفسك كده.
1: لا انا تيم سارة, في ناس عندها ثقة مرعبة وهم ولا شيء وثقتهم تهز جبال. تمام, ما قلتش حاجة, انا موافق, بس ده اللي بيبينوه, لكن مش عرفك صوتهم الداخلي بيقولهم ايه.
0: ممكن.
1: مصطفى كنت يا مصطفى انا خايف اقرا الرسالة بتاعتك على الهواء لو سمحت, عشان حاسس ممكن تدخلك انت في مشاكل, فتمام انا هفضل ساكت.
0: عاوز اغنية سلمى يا سلامة طبعا. لو سلمى قاسم جت النهاردة ولا لسه تعبانة نشغلها بكرة؟ لا هي جاية النهاردة ان شاء الله.
1: سلمى ان شاء الله هتكون موجودة النهاردة. فشلت في السواقة بس اتعلمت وانا عندي 40 سنة وببعت لكم وانا سايقة. فشلت في الجواز عادي العلاقات عموما.
0: عايزه اقول لك ان انا كمان فشلت في الجواز والعلاقات والحاجات دي كلها.
1: انا فاشل في العلاقات انا كمان الصراحه. تقريبا دي مشكله جيل
0: تقريبا.
1: تقريبا
0: بس انا يعني لا اتعلمت سواقه من وانا صغيره قوي الصراحه.
1: انت عارفه ان انا طلعت رخصه وانا عندي 21 سنه
0: بجد.
1: يعني انا على وقتنا البطاقه كانت وانت عندك 16 سنه.
0: أيوة.
1: والرخصه وانت عندك 18 سنة. سنه. انا ما كانش اهتماماتي خالص ان انا اسوق وما كنتش عايز اسوق اصلا, بس يعني حسيت ان انا لازم اطلع الرخصه عشان لازم اسوق, بس كنت متعلم من بدري. اصل اخويا هو بيعلمني سواقه على مطلع, مش هقول غير كده.
0: هو ليه
1: في عربيه مانيوال.
0: فاهمه قصدك قوي,
1: بس كده. فانا قفلت من السواقه اصلا. اللي هو ليه تعمل كده حبيبي ليه؟
0: انا كان عندي مغامرات مرعبه مع السواقه في الاول. يا نهار ابيض, انا اختي اصلا كانت بتنزل وتسيبني من العربيه. حرام عليكي بقى ساره.
1: لا اقول لك حاجه كمان, كنت بسوق مرشدير حلو جدا, فكان نفسي عربيه بالعكس.
0: انا مرشدير ده كنت بخبط في كل العربيات.
1: لا يا شيخ
0: والله العظيم.
1: لا انا كنت بسوق مرشدير احسن من العادي.
0: لا انا كنت فاشله في المرشدير في الريفرس يعني.
1: الريفرس.
0: طيب
1: صباحكم جميل وزي العسل على ساره وباسم. احساسي معاك رامي جمال. احنا سمعنا رامي جمال اعتقد. لا ما سمعناش, هحاول اشغلها لك. حاضر.
0: بصي يا باسم, رجيم قاسي جدا ولسه مكمله, قطعت العيش والرز والسكر بس بكل اللي اتحرمت منه. راقب وزني, دي هلا كريمة او هلا كريمة.
1: مش هقدر اعمل اللي انت بتقولي عليه ده
0: صراحة. باخد البديل وبفطر بيض وخيارة مثلا, والغدا بروتين وسلطة, والعشاء زبادي لايت, ومستحملة لحد ما اوصل للرقم اللي انا عاوزاه واثبت.
1: يعني ربنا يقويكي. وقصدي رامي صبري. وبعدين هو في حد بيحتفل بالفشل اساسا؟ احنا ما بنصدق نطلع قدام ونبص للمستقبل. احنا ما بنحتفلش بالفشل, احنا بس بنقول الفشل جزء من النجاح.
0: في حد بيقول اقسم بالله صوتكم انتوا الاثنين بيديني طاقه لباقي اليوم. انا كريم عايز اسمع اغنيه احمد سعد اللي بيقول فيها بطل تشيل في نفسك لحسن يطلع لك عضل.
1: ايه ده, هو في جمله بتقول كده فعلا؟ اغنيه احمد سعد جامده جدا, بس احنا سمعنا احمد سعد اوريدي. صباح الخير على اجمد واحلى واروش اثنين في انرجي. بمناسبه الفشل, كان في لمبه فصلت عندنا في البيت وفي شراره بتطلع منها, يا ستار يا رب. انا اتفزلكت ودخلت بقلب جامد
0: وداخل
1: بقلب جامد, وقلت اعملها عملت قفله في البيت كله وسمعت تيت من بابا. وبمناسبه ان ساره بتقول مش بتحب تسمع صوتها, فياريت اسمع اغنيه على نفسك وعلى اي حد للفنانه المطربه العالميه ساره المنذر, ويومكم لذيذ.
0: بحبكم قوي بجد, بحبكم قوي يا جماعه. عيط.
1: في حد كمان بيقول لنا بابا قاعد جنبي وبيمسي عليكم وهيفرح قوي لو قريتوا المسج وقلت له صباح الخير يا عصام صبري, قولوا له اني بحبه قوي وحمد لله على سلامتك. يا استاذ عصام صبري, حمد لله على سلامتك, واحنا كمان بنحبك جدا.

0: ايوه
1: خلاص
2: خلاص خلاص
1: سوري
2: يا استاذ عصام، شرف لينا اللي تكون بتسمعنا وتسمعنا على طول بقى
1: يا رب. طيب يا جماعه، للاسف الشديد يعني بجد انا زعلانه جدا الحلقه
2: كانت للزوزه النهارده
1: قوي
2: للزوزه النهارده الحلقه،
1: ولكن بكره هنكون معاكم في نفس الميعاد من الساعه 8 للـ10 صباحا في اسحب انرجي. كنا معكم باسم كميل
2: وسارة المنذر،
1: الى ان نلتقي غدا، نحبكم كثيرا. 5:05
2: ما هتسمعوا سلمى بعدنا شفت الصبح. ها ها ها، باي باي سلام.
1: الأغنية دي امبارح صحيت من النوم بس بسمعها في دماغي.
2: على الأغنية ترندنج قوي،
1: في حاجة
2: مش تعرفي تهربي منها، موجودة على كل السوشيال ميديا.
1: What is this؟
2: يلا بينا every single night.

0: شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100. طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. قولولي الحمد لله على السلامة. طبعا انا يعني اسفة جدا ان انا غبت عنكم فجأة اليومين اللي فاتوا، ولكن كان عندي برد غريب، يعني فيروس غير مفهوم، كل يوم باعراض مختلفة يعني. بس الحمد لله احسن شويه، هتلاقوا بس ايه في بواقي كده، فيعني عادي هنتعايش معاها عادي جدا. فيلا بينا بقى نبدا اسبوع شفت الصبح، عشان هو بدا متاخر شويه الاسبوع ده. فعايزين بقى ايه؟ طاقه جميله، عايزين فرفشه، عايزين زقططه. بجد انا حاسه ان انا مفتقده جدا الهواء ووحشتوني جدا. فيلا بقى يعني عايزين نفرفش، عايزين اغاني بقى اميزنج. يلا بعتولي على 92 100 قولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده.

تعالوا بقى نقرا الاس ام اس. في عمر بعد بيقول الحمد لله على السلامه يا سلمى، يا رب تكوني بخير دلوقتي. ممكن اغنيه هلا هلا لعمرو دياب؟ صباح الفل يا عمر والله يسلمك، شكرا، الحمد لله احسن كتير. بالنسبه لاغنيه هلا هلا هي للاسف مش موجوده، بس في كمان رقم اخره 106 بيقول الحمد لله على السلامه يا سلمى، اذا اسمها اغنيه تملي معاك. طب بصوا بقى انا اقول لكم على حاجه من الحاجات اللي مزعلاني جدا من توقيت دور البرد ده، ان انا فوتت عيد ميلاد عمرو دياب. عيد ميلاد عمرو دياب كان اول امبارح، فانا كان عندي بقى ايه طموحات ان انا بقى اعمل حلقه بقى اميزنج بقى ونتكلم بقى عن عمرو دياب وعن مسيرته الفنيه وعن الحاجات دي، وبعدين ايه جالي برد فما جيتش يوم عيد ميلاد عمرو دياب. فيعني انا دي من الحاجات اللي انا حزينه ان هي حصلت، بس هنحتفل بيه النهارده عادي جدا. فنختار اغنيه حلوه كده لعمرو دياب ونلعبها الساعه الاولى، ونختار اغنيه تانية حلوه برضو نلعبها الساعه الثانيه عادي. في سليم بيقول صباح الورد على اجمل سلومه، الف مليون سلامه، شفاكي الله عافاكي. انا سالم، ممكن نسمع كوزم السهل سلامتك من صباح الفل يا سالم، وشكرا والله على المسج، بس لا داعي للتصعيد، فاهم ان احنا نلعب سلامتك من القهوه كده، انا تمام زي الفل والله. في ملك بتقول صباح الفل سلومه، الحمد لله على السلامه، عايزه اي حاجه فريش. صباح الفل يا ملوكه، الله يسلمك. وحاضر، بصي انا جايه عايزه افرفش، انا عايزه اغاني فريش النهارده، فاحنا في نفس الحته يعني. في شيماء عايزه احساسي معاك رامي صبري، حاضر جهزتها وشكرا يا شيماء الله يسلمك. ابراهيم الصراوه كمان بيقول لي صباح الخير يا سلمى والحمد لله على السلامه، وان شاء الله دور البرد يعدي ويروح، وعايزه اسمع خمسه لشرنوبي، حاضر عينيا الاغنيه جاهزه برضو، وشكرا شكرا يا ابراهيم. طيب يلا واحده واحده بقى نلعب كل الاغاني اللي بتطلبوها حاليا. هنسمع احساسي معاك رامي صبري، واللي نفسه في اي حاجه تانية يبعت لي على 92.

0: عايز اسلم على رقم اخره 807، عايز اغنيه الله اعلم لفضل شاكر، بحب الاغنيه دي قوي بس مش عارفه هي موجوده ولا لا، هدور عليها. وفي رقم اخره 106 بيقول ممكن اسمع اغنيه حبيبي تقلان لتامر حسني. هي اعتقد حبيبي تقلان مش موجوده، انا فاكره ان هي مش موجوده، بس ممكن تطلب حاجه تانية. وعينيا طبعا عادل ياقوت بيقول الف سلام عليك يا سلمى، ممكن اودعك لمحمد فؤاد، صباح الفل يا عادل، وحاضر طبعا عينيا. والرقم الاخره 106 كان اوريدي طالب تملي معاك وانا جهزتها على فكره، فهنسمعها بقى بس يعني اديني فرصتي كده. وابعتولي يلا على 92.100 قولولي بقى حابين تسمعوا ايه تاني النهارده.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة، وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. والحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.

من 4 ل 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي أمنية سليمان وجهة نظر خاين

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في بقى شوية أخبار فنية كده هبدأ أقول لكم عنها واحدة واحدة. أولا أنه في فيلم بيجهزوا له دلوقتي، ولكن الفيلم ده المفروض أنه هيتعرض كمان سنتين، فمش عارفة بقى ليه بيجهزوا له من بدري كده. هل مجرد الفكرة دلوقتي ولسه بيجهزوها، ولا الموضوع هيحتاج تحضيرات كتير، خصوصا أن ده فيلم كوميدي أكشن بيجمع ما بين مين بقى؟ أحمد السقا ومحمد إمام، ودي أول مرة هما الاثنين يشتغلوا مع بعض. فالمفروض أن الفيلم لحد دلوقتي ليه اسم، هو اسم الأساتذة. مش عارفة بقى هل ده هيبقى اسم نهائي ولا ممكن يتغير، لأنه لسه الفيلم هيتعرض كمان سنتين. ولكن كان محمد إمام يعني وهو بيعلن عن الفيلم ده كان بيقول أنه هو كان حلمه أنه هو يعمل مشهد أكشن مع أحمد السقا، بيقول دلوقتي فرحتي ما تتوصفش أني هعمل معاه فيلم، ووعد الجمهور وقال إن شاء الله الفيلم ده ما حصلش زيه قبل كده. يمكن عشان كده هما متحمسين وأعلنوا عنه بدري، وأكيد لو في أي تفاصيل تانية عن هذا الفيلم هقولكم عليها على طول. يلا نسمع أغنية خمسة لشرنوبي عشان اتطلبت من على رقم الاسم اسول، نفسه في حاجة يطلبها.

0: طيب يا شباب، في برضو خبر تاني عن قصة جنة إبليس، ودي واحدة من حكاية يعني من حكايات مسلسل القصة الكاملة. دي بطولة نور النبوي، والمفروض ان هم بدأوا يصوروها الفترة دي علشان تتعرض قريب. طبعا احنا عارفين ان هو القصة الكاملة كل شهر بيتعرض قصة، والقصة اللي جاية المفروض اللي هي القصة الثالثة المفروض اللي هي جريمة في الزمالك، دي هتتعرض يوم 30 أكتوبر. دي بطولة صبا مبارك ومحمد علي رزق وأحمد بهاء، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبد التواب. أما بالنسبة للحكاية اللي قلت لكم عليها اللي هي بطولة نور النبوي، ما أعلنوش مين تاني أبطال معاه في هذه الحكاية، بس قالوا إن هي من تأليف مها الوزير وإخراج أحمد عادل سلامة. وقالوا بس إن كمان بيشارك نور النبوي في البطولة باسم سمرة وفادو عابد، دول أعلنوا عنهم حتى الآن. فعامة المسلسل ده لذيذ قوي، وبعدين أنا متحمسة له كمان في الشتاء، حاسة هو أجواء المسلسل شتوية قوي، فحاسة القصص الجاية هتبقى في وقتها جدا. يلا 92 100 رقم الأسم أس، ما تنسوش تطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها برضو، والأغنية دي اتطلبت من على رقم الأسم أس، تعالوا نسمعها وبعدين نرجع بقى أقرأ كل المسجز.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

طيب عايز اسلم على عمرو مانشستر بيقول صباح الخير يا سلمى، الف سلامة عليك، الله يسلمك يا عمرو. شكرا. في عمر بيقول لما دام اغنيه هلا هلا مش موجوده يبقى ممكن اغنيه يا عم سلامتك اليسا او الف سلامة حسين الجسمي اهداء ليكي، ربنا يخليك يا عمر، شكرا والله. في كمان رقم اخره 904 بيقول صباح الهنا والسرور على ملكه الترتر وملكه الاذاعه، الف سلامة عليك يا احلى سلمى، انا كريم صديق البرنامج وعايز اغنيه احمد سعد بطل تاكل في نفسك، حصل ولعبتها اغنيه خبر عاجل اللي انت كنت عايزها يعني. وبعدين بيقول ممكن تعرفيني اسجل اسمي ازاي؟ طيب الكلام ده موجه لكريم ولأي حد عايز يسجل اسمه عشان يبقى أسهل إنه لما يبعت أي SMS اسمه يظهر على طول. بتعملوا إيه بقى عشان تسجلوا أساميكم؟ بتبعتوا SMS على 92100 عادي جدا، ولكن جوه بقى هذه الرسالة بتدوسوا رقم واحد وتسيبوا مسافة وتكتبوا اسمكم بالإنجليش وتبعتوا المسج زي ما هي كده من غير أي إضافات علشان اسمكم يتسجل، وكتبوا أساميكم بالإنجليش مش بالعربي عشان لو بعتوها الأسامي بالعربي مش بتتسجل صح، فجربوا كده وأنا أقول لكم مين اسمه تسجل. في رقم آخره 855 بيقول ممكن أجدد أغنية لحمو المرشدي، إيه أجدد أغنية ترى؟ هل أجدد أغنية دي اللي هي عشان بحبك مثلا أو يا حبيبي خليك أو حاجة من دول، ولا ممكن نلعب أي حاجة عامة؟ يعني انا هتعامل ان عشان بحبك اجدد اغنيه ان شاء الله تكون دي اللي انت قصدك عليها. في كمان رقم اخره 398 بيقول صباح الخير يا سلمى والف مليون سلام عليكي، الايام اللي فاتت دي كانت ناقصها انرجي احلى واجمل مذيعه، ما تغيبيش عننا تانية احلى شمس في يومنا، ربنا يخليك يا رب. شكرا شكرا شكرا على الكلام اللذيذ ده. في كمان هاني فتحي بيقول عايز يا حبيبنا الحكيم وعايز اقول لغيداء اسامه كل سنه وانت طيبه يا ديدا عشان عيد ميلادها. طبعا كل سنه وانت طيبه يا ديدا، يا رب ديدا تبقى بتسمعنا دلوقتي وتبقى سامعه المسج بتاعتك دي، وحاضر نلعب لها طبعا الاغنيه اللي انت عايزها. بس تعالى الاول نسمع اغنيه حمو المرشدي وعمرو مصطفى، مش عمرو مصطفى، عمرو مصطفى مش معايا بس هو اللي ملحن الاغنيه يعني، اغنيه عشان بحبك.

في خبر لسه قريب دلوقتي لذيذ قوي عن مسلسل هيتعرض في رمضان اللي جاي 2027, وهو مسلسل سلطان الديب. طبعا كلمتكم عن المسلسل ده قبل كده, قلت لكم ان هو بطوله احمد العوضي ومعاه عدد كبير من النجوم زي محمود عبد المغني وسوسن بدر وخالد محمود وعمر الشناوي ولوجين خليفه ورانيا يوسف, ومفروض لسه كمان الشركه المنتجه بتتعاقد مع باقي فريق العمل, يعني واضح ان لسه في كرو اكبر من كده. ولكن اللذيذ بقى في الموضوع انه اللواء وليد السيسي هيشارك في المسلسل ده, بس هو هيشارك يعني كضيف شرف في مشهد واحد بس, وطالع اصلا بشخصيته الحقيقيه ان هو وكيل الاداره العامه لمكافحه المخدرات. عامه انا ما اعرفش ليه لما يعني اللواء وليد السيسي بقى ترندنج قوي على السوشيال ميديا, والكونتنت اللي بيعمله الناس بقت بتحبه قوي بتتفرج عليه قوي وكده, كنت متاكده ان الخطوه دي هتحصل يعني, فهتبقى لذيذه جدا. والمسلسل ده عامه شكله مسلسل قوي وبيتحضر له تحضيرات قويه جدا. طيب 9200 رقم الاس ام اس, الاغنيه دي اتطلبت, هنسمعها دلوقتي حالا. وكريم احب اقول لك ان انت اسمك لسه ما تسجلش, فحاول تسجله.

عايز اسلم على شوشتة بتقول سلمى يا سلمى حمد لله على السلامة وحشتينا ان شاء الله صحتك بومب دلوقتي. بالمناسبة يا ريت نسمع اغنية راغب علامة حمد لله على السلامة واهديها لك وزي بعض ونعتبر انك راجعة من السفر. صباح الفل يا شوشتة وشكرا جدا والله يا جماعة النهاردة بجد في كم اغاني مطلوبة عن حمد لله على السلامة وسلامتك وكده شكرا يعني بس يعني ما تحسيش ان انا محور الكون قوي كده. لا لا والله عادي تعالوا نلعب اغاني عادي يعني يا جماعة انا زي الفل ما تقلقوش. في رقم اخر 175 بيقول بكل أرقام العدد تعيشي بكل خير وسلامة ربنا يخليك بيقول محروس الضبع مش هطلب أغاني عشان يكفيني أقسم بالله أني بسمعك ربنا يخليك والله العظيم. أنت اسمك محروس الضبع مش ده الشخصية ولا سواء الفل لو أنت محروس فعلا سواء الفل يا محروس وشكرا جدا جدا جدا جدا على الكلام الجميل ده الصراحة. في ضياء بيقول صباح الوردة بالياسمين ألف سلامة غيابه فرق. صباح الفل يا ضياء والله يسلمك وغيابه فرق amazing. ولكن فكرة بقى في حاجة فكرة ان احنا نلعب تملي معاك لانه في حد طالب تملي معاك من بدري فيعني انت عارف بأسبقية الحضور وكده بس الساعة الجاية اكيد هنسمع غيابه فرق فاللي نفسه يسمع اي حاجة بقى يلا يبعتها لي على 92.

الرقم الاخر 175 بيقول ماله اسمي بس يا سلمى. طب يمشي معاكي طيب فادي عطاوية بلاش محروس الضبع. ايوه من الفنت صح ان اكيد مفيش حد اسمه محروس الضبع بجد يعني فاهم حاجه. فادي عطاوية براحتك يعني اللي انت شايفه صح اختار انت واحنا تمام. في هاني فتحي بيصبح عليا وبرضو عايز يسمع راغب علامة حمد الله على السلامه. ده واضح ان في يعني اجماع على هذه الاغنيه. خلاص لو مصممين هسمعها لكم بعد الاد بريك. عناي في رقم اخره 904 بيقول يا رب يكون اسمي تسجل. للاسف لا للاسف ما تسجلش. هقول لكم تاني اللي عايز يسجل اسمه بيعمل ايه. بيبعت اس ام اس على 92100 يضغط رقم 1 ثم يترك مسافة ثم يكتب اسمه بالانجليش مش بالعربي علشان الاسم يتسجل وتبعته المسج زي ما هي من غير ما تزودوا عليها اي حاجة خالص. يعني المسج يبقى فيها دوسوا رقم 1 مسافة وبعدين اسمكم بالانجليش فابعتوا يلا سجلوا اساميكم واطلبوا طبعا اكيد الاغاني اللي عايزين تسمعوها عشان العبها لكم على طول. يلا بينا.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في خبر اتبسطت قوي لما قريته وهو انه احمد حلمي بيرجع للسينما بفيلم جديد وهو فيلم حدوته, والمفروض الفيلم ده هينزل يوم 11 نوفمبر 11/11 في السينما, وطبعا ده بعد غياب فترة عن البطولة السينمائية. الفيلم بقى عبارة عن ايه؟ الفيلم عبارة عن يعني حاجة اجتماعي لايت كده, في كوميديا وفي دراما انسانية برضو, لانه قصة الفيلم بتدور حوالين راجل اللي هو اللي بيقوم بشخصيته احمد حلمي, يعني بيفقد يعني والدته ووالده وهو صغير, وبعدين في أسرة تانية بتاخده بقى تربيه وكده, وبعدين بيبدأ بقى يواجه في حياته مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية والإنسانية بتأثر طبعا في حياته جدا وبتغير شخصيته, بتخليه أصلا يكتشف جوانب مختلفة من شخصيته. الفيلم بطولة أحمد حلمي وأمينة خليل, ماجد المصري, رحمة أحمد, خالد الصاوي, شيرين, ومحمد عبد العظيم, وعدد تاني برضو من الفنانين. والفيلم ده من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف, وزي ما قلت لكم الفيلم هينزل يوم 11/11.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وبسم الله ما شاء الله نص الناس اساميها تسجلت، فعايزة اقول بقى للناس اللي اسمها تسجل انه تسجل في الرقم الاخر 904 اللي هو مسمي نفسه السفير، اسمه تسجل في يوسف رومانا او يوسف رومانا، انا مش عارفة يعني نمبر 1 ولا نمبر 2، اختار معايا يعني قولي عشان ابقى عارفة انا ديك صح. في فهمي وجيه برضو اسمه تسجل. مين تاني؟ بس كده هم دول الاساميهم اتسجلت. طيب تعالوا بقى نقرا الاسم اسس ونشوف مين عايز يسمع ايه. اولا بسلم على شريف نبيل، كان طالب اغنية بينا نعيش لعامر منيب، انا دورت عليها للاسف يا شريف وهي مش موجودة، فممكن العب لك حاجة تانية لعامر منيب. في مين تاني؟ يوسف رومانا او رومانا بيقول صباح الخير يا سلمى، الف الحمد لله على السلامة، أنا يوسف وده اسم الدلع والشهرة، يعني عايز أسمع ما وحشتكيش لتامر حسني أو اوعدوني لحمزة نمرة. أولا صباح الفل يا يوسف، ثانيا اوعدوني دي حزينة قوي قوي، أنا بجد أغنيتي تزعلني، فيعني حاسة الأغنيتين حزيني بس يعني ما وحشتكيش بالنسبة لي أهدى شوية، فممكن نسمع ما وحشتكيش. حاضر. في عمرو الوكيل بيقول الحمد لله على السلامة يا سلمى، نورتي الاستوديو وحشتينا، ربنا يخليك يا عمرو والله العظيم، يعني بجد انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. في فهمي وجيه بيقول صباح الخير على أحسن مذيعة سلمى قاسم، انت كاتب اسمي غلط قوي، مش غلط عادي يا فهمي، كاتب سلمى غلط واسم غلط بس مش مشكلة عايز اسامحك. بيقول عايز اصبح على اصحابي في العمل وكل اخواتي وعاوز اسمع اغنية الالوان للهضبة عمرو دياب. طب بص هقولك على حاجة يا فهمي، في حد قبلك طالب اغنية غياب وفرق وانت طالب الالوان، فاحنا نسمع واحدة منهم، فانا شايفة بقى ان احنا ايه يعني نعمل فوتنج، شوفوا يا جماعة تختاروا غياب وفرق ولا الالوان عشان نلعب واحدة منهم. في كمان عمر بيقول بخصوص تسجيل الاسم كريم مثلا اعمل سبيس ده بينصحه يعمل ايه؟ لا ما يا هو كريم راح فين اصلا؟ كريم سجل اسمه السفير في الاخر بعد كل ده. بيقول اظن كده اسمي تسجل، اول مره سجلت اسمي باسم كريم والمره الثانيه باسم السفير، كل مره بالانجليزي. لا هو كريم ما تسجلش بس السفير هو اللي تسجل. طيب في اسماء اساس ثانيه هقراها وكل حاجه، ولكن يعني قبل ما نروح في الاغاني الحزيني دي حاسه محتاجين نفرفش لنا يعني فرفوشتين كده سريعا ورا بعض، فالاغنيه دي من الاغاني بجد اللي بتفوقني كده، بحس ان انا فوقت اول ما بسمع الاغنيه. فليرتي زياد

طبعا احنا عارفين ان تشات جي بي تي يا جماعه ساعات بيقول لنا اللي احنا عايزين نسمعه, ويعني في الاول الناس ما كانتش واخده بالها, وبعدين كل واحد بدا يلاحظ, وبعدين الناس بدات تتكلم في الموضوع, فخلاص بقينا قافشينه يعني, وعارفين ان احنا برضو مش بناخد كلامه بجديه قوي في بعض الامور, خصوصا ان هو بجد بيحاول يجرينا وخلاص, هو عايز يريح الزبون من الاخر, مش عايز وجع دماغ ماشي. فبيقول لك بقى انه شركه اوبن اي اي بتطور دلوقتي ضوابط جديده للحد من المجامله المفرطه في تشات جي بي تي ماشي. بيقولك دي ظاهرة بتخلي الذكاء الاصطناعي يؤيد آراء المستخدمين ومعتقداتهم من غير تقييم نقدي كافي, وده بيحصل طبعا في كل المواقف تقريبا يعني. أي حاجة انت اللي هو تبقى عندك رأي معين مصمم عليه تلاقيه اللي هو يعني قليل قوي ما هيقولك لأ, هو بيقولش لأ أصلا وما يعني معرفش, بس ممكن لو معلومات بيصلحها بشكل ما, بس في المطلق لا هو تمام عادي ماشي معاك في اللي انت عايزه يعني. فبيقولك بقى انه الشركة استعانت بأكتر من 80 خبير صحة نفسية عشان يطوروا معايير جديدة يقيموا من خلالها يعني سلامة النماذج دي في المواقف الحساسة, ان انت عشان لو انت بتتكلم معاه مثلا بتاخد رأيه في موضوع يعني مصيري في حياتك وكده ما يسوحكش يعني. فبيقولك انه المفروض انه ده بدأوا يشتغلوا عليه بالفعل, وان احنا الفترة اللي جاية هنلاحظ انه تشات جي بي تي مش هيكون بيأيدنا في اي حاجة, بالعكس هيكون يعني موضوعي اكتر من كده, او هيكون فير يعني اكتر من كده. فمش عارفة الصراحة هل ده هيحصل ولا لأ, بس انا ملاحظة حاجة بقى معرفش يعني انا عندي اللي فيه المشكلة دي ولا ده حاصل عامة. شات جي بي تي اتغابة قوي قوي يعني, انا لسه متخانقه معاه امبارح بجد, علشان يعني انا مثلا في الاوديو تحديدا الفويس يعني, وانا بتكلم بالصوت بقول لها حاجات, انا عندي بنت شاته بتاعتي بنت مش ولد, فكنت بجد بقول لها على حاجه هي بتتكلم في حاجه تانية خالص, بقول لها هديكم مثال يعني بالظبط اللي انا كنت بقوله لها, بقول لها عايزاكي تقولي لي ايه نوعيه الانشطه اللي ممكن حد يعملها خارج اطار المدرسه, الطلاب يعني بدل ما الطالب بيتعلم مثلا عربي وانجليش وماث وساينس في المدرسة, لا في أنشطة تانية بقى ممكن يعملها برا, أنشطة رياضية, يتعلم حرفة, يتعلم يعمل حاجة هاند ميد, يتعلم مزيكا. فبقولها قولي لي ايه أنواع الأنشطة اللي ممكن حد قالت لي عايزة وصفة, طيب قولي لي ايه الأكلة اللي انت بتحبيها عشان أقولك الوصفة بتاعتها. فقلت لها وصفة ايه؟ بقولك الأنشطة. طبعا اكيد انت عايزة مقارنة ما بين مش عارف مقارنة ايه, انت مجنونه. فبدات اتعصب عليها, اقول لها حبيبتي انا بقول لك مش عارف ايه, فهمتك. طيب عامه هقول لك وصفه المكرونه البشاميل يعني ايه اصلا, وقعدت ازعق لها في النص, ولا انت مش سامعاني, مش سامعه انا بقول لك ايه وصفه بقى المكرونه ولا كاني بقول لها حاجه, بجد هي مكمله في طريقها, فانا مش فاهمه, وهي اصلا بتعمل حاجات منتل, وحتى مثلا مش هقول لكم ان هي فهمت كلامي غلط, لا هي بجد بتتكلم في العالم الموازي. فانا ما اعرفش انا عندي هو في مشكله ما ولا ده حاصل عند كل الناس اليومين دول, ولا يمكن عشان هم بيطوروه فهو وقع منهم فجاه وبعدين هيتعمل له ابجريد, انا مش قادره افهم الصراحه. ولكن بجد انا امبارح انا يعني اتعصبت قوي, خصوصا ده حصل في موضوعين ورا بعض يعني, ده موضوع منهم, موضوع تاني برضو بقول لها حاجه بتوديني في حته تانيه بجد. يعني طمنوني ان انا مش لوحدي, بس اللي فاهمين ان دي مرحله انتقاليه مش اكتر يعني.

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: l'école et le musique la bête.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب بصوا بقى في رقم اخره 801 دي نسمة بتقول مرة واحدة صاحبتي في الشغل جربت تتكلم مع تشات جي بي تي بالصوت لأول مرة قدامنا في المكتب، فأول ما داست على زرار المايك ده اتكلم وقال لها ازيك يا فلانة انا جاهز اسمعك، احكي لي اكتر ليه زعلانة من كل الناس وشايفة انهم بيكرهوكي، وهي بجد عمرها ما كلمته في حاجة زي كده ولا شايفة جوه نفسها كده اصلا، فضحها قدامنا على الفاضي. ايه ده في ايه؟ ما انا مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل يعني. قولي لي طب يا نسمة هل ده حصل مؤخرا ولا ده حصل من كتير؟ علشان لو مؤخرا يبقى كده في حاجة غلط فعلا اليومين دول، عشان هو الغباء المفرط اللي طالع من تشات جي بي تي ده حصل عندي بقى له يومين تلاتة بس، يعني هو ما كانش بالغباء ده قبل كده، بالعكس ده هو في وقت اصلا تحسوا ان هو طريقة الكلام اتطورت بشكل مرعب، انه بجد تحسي انك كأنك بتتكلمي مع بني ادم حقيقية عادي. فده كان واضح قوي من فترة، وبعدين الغباء بقى عندي من 3 ايام، فانا عايز افهم بس ده عندنا كلنا ولا هو ليه مواسم عند كل حد مختلفة عن التاني. يعني في السفير بيقول بعد اذنك يا سلمى نصيحة للي عايز يسجل اسمه ويبعت رسالة على 92 100، فيها رقم واحد مسافة والاسم يكون انجليزي حروف سمول مش كابيتل. اوكي دي معلومة وصغرة مهمة جدا، فمع ان تقريبا كان في حد اسمه متسجل كابيتل، لا عادي يعني حروف كابيتل وسمول مع بعض بيتسجلوا عادي. معرفش بقى انت ممكن تكون عملت كابس لوك وكتبت كله كابيتل فما تسجلش، بس ماشي يعني دي نصيحة برضو لو حد اسمه ما تسجلش عادي يبقى واخد باله ان حروف تبقى سمول. في كمان السفير بيقول ماشي لو نسمع غيابه فرق بعد اغنية واحد بس الحكيم. طب انا هشوف اغنية واحد بس موجودة ولا لا، ولو موجودة هنلعبها. في كمان رقم اخر 175 اللي هو محروسة ضبع او فادي عطاوية، يعني بيقول انا مع ان في ناس بتحب يتقال اساميها على الهوا، ولكن والله الإنسان بيتشاف من سلوكه مش اسمه. طبعا ده كده كده ده كده كده يا محروس، بس أنا شارف أناديك بإيه؟ هي الفكرة بس إن أنا عايزة حاجة أناديك بيها مش أكتر، ده كل اللي أنا محتاجة، لكن مش مهتمة خلاص يبقى اسمك الحقيقي. يعني في كمان رقم آخره 988 عايز أغنية على بالي لشيرين. حاضر عناية يلا بينا، بس سمعكوا إيه دلوقتي الأول؟ ممكن أسمعكوا بتسألوني ليه؟ عشان مجهزاها من بدري قوي وعايز أسمعها، فتعالوا نسمعها الأول وبعدين نسمع كل الأغاني اللي بتطلبوها على 92 100.

طيب عادل ياقوت بيقول لي انا طالب اغنيه اودعك لمحمد فؤاد ومستنيها، والله ما نسيتكش يا عادل، بس هي الاغنيه مش موجوده، فممكن تختار حاجه تانية لمحمد فؤاد والعبها لك على طول. اغنيه شيرين على بالي اللي اتطلبت على رقم الاسماء اسهل اسمها دلوقتي. اعتقد ان انا كده لعبت كل الاغاني اللي اتطلبت اللي موجوده، عشان في حاجه وقعت مني في النص. ما اتفقناش بقى يا جماعه، غيابه فرق ولا الالوان لعمرو دياب؟ ابعتوا لي على 92 ميل.

طيب يا جماعه خلاص في اجماع على غيابه فرق. مارو عايز غيابه فرق والسفير قال خلاص انا اشتغل انا اخترت غيابه فرق ماشي وانا كمان شايفه برضو نسمع غيابه فرق. طيب عايز اقول لكم على حاجه عبثيه جدا. في واحد سرق موبايل ماشي في الهند تمام ماشي حرامي عادي سرق موبايل تمام. الفكره بقى ان يعني في الولد اللي اتسرق موبايله هو واخته اتفاجئوا ان جات لهم اس ام اس على الموبايل حد بيقول لهم عايز باسورد الموبايل. ما مين الحد ده كده ولا سرق الموبايل ماشي يعني واحد حرامي سرق التليفون بيحاول يفتحه مش عارف معهوش الباسورد فقرر ان هو يبعت لاخت الولد يقول لها لو سمحتي قولي لي باسورد الموبايل. فطبعا يعني ايه اصلا ايه العبث ده. فكرة ان هم طبعا راحوا بلغوا كده والحكومة قالت لهم تعالوا تاني يوم بلغوا تاني يوم حاجة كده يعني هم اتضايقوا جدا من حاجة زي كده خصوصا ان هم معهم رسالة واكيد الرسالة دي جاية من رقم تليفون فيقدروا يتتبعوه فيوصلوا للراجل. يعني الدنيا المفروض هتبقى اسهل بكتير ولكن هم يعني كانوا لسه ما تحركوش في الموضوع ده فهم حتى خدوا سكرين شوت ونزلوها انه ترجمة الكلام يعني اللي اتبعت لهم انه يا اخي قولي كلمة سر الموبايل. يعني انا مش مصدقه البجاحه انا مش فاهمه بس انا بس عندي تساؤلات ان هو جاب ازاي رقم اخت الولد لو هو مش عارف يفتح الموبايل. يعني دي برضو ثغره مخلياني دماغي شغاله شويه في الموضوع اللي هو طب ايه يعني ما ده ممكن يبقى حوار ولا ايه ممكن تبقى دي اس ام اس فيك مثلا هم عاملينها عشان يبقوا ترند ما اعرفش بس هو بيقول لك راحوا بلغوا كده فالمفروض ان دي معلومات اكيده يعني فاو بيقول لك كمان في فيديو ان هي البنت طالعة بتتكلم وبتحكي حصل واحد اتنين تلاتة وان هي معاها سكرين شوتس من الاس ام اس. مش عارفة الصراحة عندي شك بس في الثغرة دي ولكن لو بجد حرامي عمل كده فده يبقى شيء في منتهى العبث يعني.

0: ممكن أبدي إعجابي قوي بالأغنية دي. يعني طبعا تقولي في إيه الأغنية لسه نازلة؟ لا مش لسه نازلة طبعا ولا حاجة، ولكن يعني أنا كل مرة بسمع فيها الأغنية دي بكتشف فيها حاجة أحلى من الأول. يعني أنا في فترة ركزت قوي في توزيع الأغنية إن بجد مزيكتها حلوة قوي، وبعدين بجي في حبة كده ركز في اللحن، حس إيه ده اللحن حلو. بعدين مؤخرا بقيت مركزة قوي في الكلمات، خصوصا الكوبليه التاني اللي هو بتاع ومين قلب اللقى وكتر اللقى الحب بينا يزيد، ده أنا في بعده بحبه في كل ثانية وساعة حب جديد سبحان الله. فمين حاجة فيعني معرفش، حاسة كلامها كمان حلو قوي، والحالة العامة بقى كده بما أني أعجبت بالتوزيع الأول وبين باللحن وبين بالكلمات، برضو أعجبت جدا بإحساس عمرو دياب في الكوبليه اللي أنا قلت لكم عليه، فبالتالي أنا أعجبت بالأغنية كلها فحبيت يعني أبدي إعجابي ده على الملأ. طيب بمناسبة بقى عمرو دياب وبمناسبة أنه غيابه فرق، دي من آخر ألبوم نزله عمرو دياب. عمرو دياب وحشنا، عمرو دياب نزل ألبوم آخر شهر 7، معقول احنا دلوقتي 13/10 اكيد محتاجين البوم تاني بقى. فاحب اقول لكم ان عمرو دياب بدا يحضر البومه الجديد، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه يا رب. يعني على طول ما فيش حاجه اسمها لو احنا عملنا البوم الالبوم جامد، الالبوم الناس بتحبه وتسمعه لحد دلوقتي وهيعيش معانا حبه فخلاص نقعد نريح. مش معنى ان احنا لسه واخدين داخلين موسوعه جينيس للمره ال 700 فنقعد نريح، مش معنى انه كان عيد ميلاده اول امبارح يبقى يقعد يريح، لا فيش حاجه، فيش اي حاجه توقف الهضبه، ويا رب دايما كده ما يبقاش في اي حاجه توقف الهضبه. فزي ما قلت لكم هو دلوقتي بدا التحضيرات لالبومه الجديد، وبدا يعمل جلسات نقاشيه عشان يختار الاغاني اللي هيضمها للالبوم، وهو دلوقتي بيسمع عدد من الاغاني وبيختار الانسب منها، وبيتعاون حاليا طبعا مع عدد كبير جدا من الشعراء والملحنين وصناع الموسيقى. حاسه ان العدد الكبير ده هيبقى في الاخر الاغاني معظمها توزيع احمد ابراهيم عادي، بس يعني هنكتشف مع الوقت. هم بصراحه يعني هم اتنين بيعملوا شغل حلو قوي قوي مع بعض يعني، ولكن هو دلوقتي بقى بيحضر بقى، بيسمع من هنا يشوف كلمات هنا ألحن هنا مزيكا هنا وبيجهز. فما فيش تفاصيل طبعا لان لسه بنقول يا هادي يعني، بس المعلومه الاكيده انه عمرو دياب بيجهز الالبوم الجديد. فدي بالنسبه لي اصلا معلومه كافيه، يعني معلومه كافيه انه بجد قد ايه عمرو دياب نموذج للنجاح الغير عادي. يعني ما شاء الله، مش هقول لكم مثلا هو بيجتهد قوي، لا هو بيجتهد قوي وبيشتغل قوي وبيطلع قوي، وهو اصلا من الاساس موهوب جدا. فكل حاجه، كل العوامل الصراحه والعناصر خطيره، يعني قدوه بصراحه لاي حد نفسه ينجح في اي حاجه يتفرج كده على عمرو دياب. وهو طبعا ده مش معناه احنا هنشوف اللي عمرو دياب بيعمله فهنعرف نعمل زيه فهنبقى عمرو دياب، لا بس هو عمرو دياب از عمرو دياب، بس يعني نقتدي بيه في حاجات كتير. طيب في بقى حد على رقم الاس ام اس، امنا يا حبيبتي يا امنا صباح الفل، تقول نورتي الراديو حبيبة قلبي والله، وطالبة تسمع أغنية يونس لكينج محمد منير، فيلا بينا نسمعها حالا.
1: جاي من بلاد

0: بصوا بقى المستمعين بقى بيعملوا حاجات منتال بقى اكتر من اللي انا بعملها. دكتور ساره بتقول ممكن يا سلمى يكون هي كانت حاطه رقم اخوها في الامرجنسي ده، ممكن اكلمه او ابعت له من غير ما افتح الموبايل. ايوه انا عارفه طبعا اوبشن الامرجنسي ده، ففعلا معاكي حق. محروس الضبع بقى بيقول ده حد مقرب منهم اللي سرق التليفون. برضو وجهه نظر ان هو اساسا معاه رقم البنت. في برضو رقم اخره 499 بيقول يا سلمى الحرامي جاب رقم اخت صاحب الموبايل من الامرجنسي كونتاكت، انت عاملاه على موبايلك ولا لا؟ لو ما فيش حد هيطلب النجده. لا بص ما انا عاملاه ده يونس، ولا انت طالب يونس مين مش عارف. المهم يعني صباح الفل يا رقم اخر 499. وايوه لا خلاص انا جمعت، ما كذا حد هو بعت قال على موضوع الامرجنسي كونتاكتس، انا عاملاهم على فكره، حاطه ناس في الامرجنسي كونتاكتس، بس انا ما جاش في دماغي دلوقتي خالص الموضوع ده وانا بقرا، اللي هو عشان حاسه اصلا الموقف عبسي، فالدماغ بقى ايه اللي هو بتاعت نظريه المؤامره بدات تشتغل. هو طب ما ده ممكن يبقى حوار، ما ده ممكن مش عارف ايه، بس هو بيقول لك يعني البنت طلعت اتكلمت في فيديو معاها سكرين شوتس وراحت للشرطه وكده، فده مش حوار. ففعلا يبقى ده الحقيقي، يبقى هو الحرامي سرق موبايل الاخ ولقى رقم الاخت في الامرجنسي كونتاكتس، فقام واخد الرقم بعد بقى من تليفونه هو لاخته اللي هو لو سمحتي عايز باسورد الموبايل. شيء في منتهى العبث بجد. في مين تاني؟ عبدو اشرف بيقول جود مورنينج سلمى، وعايز يسمع اغنيه وانت بعيد لتامر حسني. والله يا عبدو صباح الفل اول حاجه. تاني حاجه نفسي العبها لك، ولكن لسه سامعين تامر حسني من شويه، فممكن تطلب اغنيه لحد تاني والعبها لك على طول. وفي رقم اخره 988 طالب كل وعد لوائل الجسار، هنسمعها بعد الاد بريك، فممكن عندكم اوبشن تختاروا معايا اغنيه كمان علشان نختم بيها، بس مش هيبقى في وقت بقى لحاجه اكتر من كده.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: عايزة أسلم على محروس الضبع بيقول ارجع للشوق لإليسا يا سلمى صاحبتي. والله محروس كان نفسي ألعبها لأن أنا بحب الأغنية دي جدا جدا جدا، ولكن للأسف هي مش موجودة. فهنختم بأغنية تانية لإليسا، ولكن خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمع محمد طارق أضف التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1 ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا عن بقى ما بعد القمة وما زال توابع القمة مكملة، ونتكلم عن تفاصيل أكتر في ماتشات وفي تفاصيل وفي كواليس هنتكلم عنها، ولكن كمان النهاردة هيكون معانا كواليس وتوابع القمة بين الأهلي والزمالك، وكمان هنتكلم عن لقاءات امبارح ولقاءات النهاردة في الدوري، هيكون معانا تفاصيل كتير ولكن بعد الأغنية دي.

البداية لازم يعني قبل ما نخش في التفاصيل والكواليس نتمنى السلامة الكابتن معتمد جمال. الراجل أجرى عملية جراحية في ظهره ونتمنى ليه السلامة، هيكون معاه راحة لمدة 48 ساعة، فنتمنى ليه السلامة ويرجع مرة تانية لمكانه الطبيعي. تابع القمة هنقسمها لجزئين، في الزمالك وفي الأهلي. نبدأ بالزمالك. الزمالك قدم ثلاث شكاوى. الشكوى الأولى ضد حكم أو ضد لجنة الحكام إلى اتحاد الكورة، الشكوى الثانية ضد جماهير النادي الأهلي بسبب الهتافات ضد الزمالك أو ده اللي وصفوا بيه نادي الزمالك يعني، الشكوى الثالثة ضد مخرج اللقاء اللي شاف نادي الزمالك إن المخرج في وقت سباب ضد الزمالك أو هجوم ضد الزمالك من جمهور الأهلي والراجل ما وطش الصوت أو ما قدرش يقفل الصوت، فده كان الشكوى المقدمة النادي الزمالك. طب دي الشكاوى اللي قدمها نادي الزمالك. هل نادي الزمالك هنا مثلا تخيلت كان ممكن ينزل بوست دعم للعيبة، دعم نفسي للجهاز الفني بعد أكيد خسارة الديربي، ولكن ده ما حصلش تماما. أوكي نروح لداخل الفرقة. داخل الفرقة في حالة من الحزن الشديد، زعل شديد جدا بسبب خسارة القمة وخسارة الديربي، ومجلس إدارة نادي الزمالك عنده حالة من الاستياء. في بعض الأشخاص شايفين أن الإدارة الفنية هي السبب في خسارة اللقاء، ولكن هنا لازم أسأل سؤال، طب لو الخسارة سببها يعني الجهاز الفني، طب الإدارة بتاعت النادي وفرت إيه للجهاز الفني؟ هل وفرت لعيبة؟ هل وفرت مستحقات؟ هل وفرت معسكرات من البداية تخليهم يقدروا ينافسوا؟ ده ما حصلش. طب ده داخل نادي الزمالك اللي على فكرة الزمالك بعثته سافرت إلى رواندا استعدادا للقاء الجيش الرواندي في دور 32 في دور الأبطال. ده فيما يخص الزمالك. طب في مشاكل في الزمالك، في إصابة، في بنتايج عنده إصابة شد في العضلة الخلفية، هيغيب تقريبا 3 أسابيع لحد ما يبدأ يرجع مرة تانية. خلينا نروح للنادي الأهلي ولكن بعد الأغنية دي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيد.

الأهلي بيستعد يسافر أوغندا عشان لقاء كيتارا الأوغندي. الأهلي هيسافر النهاردة بالليل إن شاء الله، ولكن في استعدادات قوية جدا. أولا عمود عاوز يستغل الانتصار في الديربي، وكلامه كله مع اللعيبة عن أن الدوري بالنسبة له بدأ من أول انتصار في ماتش الديربي.

هو ذكي جدا وعارف أهمية اللقاء ده، واللقاء اداله أفضلية وقدر يفوز بيه، فعاوز يكمل الانتصارات. كلامه مع اللعيبة ان لقاء القمة ده بداية الموسم، بداية العمل بشكل مختلف، ان لازم التركيز يكون اعلى، وطالب اللعيبة ان اللي كان بيركز 10 من 10 يركز 20 من 10. شايف ان اللي جاي هيبقى اصعب، اللي جاي هيبقى اقوى. في نفس الكلام قال اللعيبة مش هقبل يكون في تهاون او تراجع في اي مستوى. لعبة الاهلي كلها مركزة بشكل كبير، تقبل الكلام المدير الفني، واتوقع الاهلي شكله هيختلف فيما بعد لقاء القمة، وتحديدا بعد الدربي. كل فرقة بتختلف، تحديدا اللي فازت بيكون معها دفعة معنوية كبيرة جدا.

0: في الثمانيات مع محمد طارق أضر.
1: في بعض التفاصيل والأخبار والناس اللي بتتكلم إن الأهلي عاوز لعب خط نص. فعلاً الأهلي عاوز لعب خط نص، وخلى تيم الاسكاوتينج يبدأ يحضر أسماء، وتيم الاسكاوتينج حضر 3 أسماء من اللعيبة بالفعل. ولكن الناس اللي بتتكلم إن أليو ديانج يرجع، ده كلام غير صحيح. أليو ديانج مش محطوط في 3 أسماء دول، والنادي الأهلي عنده تحفظ من رجوع اللاعب لسببين. السبب الأول إن القيمة السوقية للاعب بدأت تتراوح من 900,000 لمليون يورو، فاللاعب قيمته السوقية عالية جدا، فالأهلي مش هيروح للجزء ده. رقم واحد. رقم اتنين، إن النادي الأهلي شاف إن اللاعب خرج بشكل مش أفضل حاجة، يعني شاف إن اللاعب الأهلي تفاوض معاه كتير وقال له اقعد واصبر وعاوزينك وخليك معانا، واللاعب تمسك بالرحيل، فعودة أليو ديانج للنادي الأهلي قد تكون مستحيلة.

خلينا نروح بقى للماتشات اللي اتلعبت امبارح في اليوم الثاني من الجوله السادسه في الدوري المصري. كان عندنا اربع لقاءات: المقاولين وزد، مودرن والشرقيه انبي، سموحه وغزل المحله، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. كل اللقاءات اتسجل فيها اهداف. لقاء الاول المقاولين العرب وزد، لقاء كان فيه تقدم للمقاولين بهدف مقابل لا شيء. زد رجع تعادل في الدقائق الاخيره الدقيقه 88، ولكن في الثواني الاخيره القائم تعاطف مع اصحاب الارض، ويعني كان ممكن ميسي يسجل الهدف الثاني، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل الايجابي. سموحه وغزل المحله، سموحه قدر يكسب المحله على ارض سموحه يعني خارج ملعب المحله بهدف مقابل لا شيء. فوز كان مهم جدا لسموحة في التوقيت الحالي، مع أن المحلة بتبحث عن أي فوز أو أي نتيجة إيجابية. بعد الفوز ده سموحة بقى في المركز 13 بسبع نقاط، والغزل ما زال في المركز الأخير، عشان كده كان بيبحث عن الفوز. طيب الماتشات التانية بقى حصل فيها إيه؟ هقول لكم عليها، ولكن بعد الأغنية دي.

ماتش مودرن سبورت والشرقية انبي كان ماتش ممتع جدا جدا جدا. اللقاء خلص 3-2 مودرن سبورت. لما تيجي تبص على الماتش كده في البداية محمد عبدالله سجل الهدف الاول لشرقية انبي والناس قالت خلاص ده واضح كده ان الشرقية انبي مركز بشكل كبير. ثم يعود مودرن سبورت بالتعادل محمود ممدوح ويسجل هدف اول وهدف تاني يبقى ريمونتادا ونقول كده ده شكل اللقاء هيسخن والدنيا هتبقى ممتعة. يوم السخونة اكتر واكتر ان انبي شرقية انبي يتعادل في الشوط الاول يبقى 2-2 وبعد التعادل بدقايق محمود ممدوح بيسجل هدف تالت لمودرن سبورت عشان يبقى اول هاتريك ليه في الموسم الحالي بيبقى هداف الدوري المصري حتى الان. والتلات اهداف بتوعه قدر فرقته تفوز باللقاء واللقاء كان ممتع جدا جدا جدا وفي اثاره من الفرقتين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
2: انا مروان يونس وبعمل احلى

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

أما اللقاء اللي كان الكل قاعد مستنيه ولقاء قمة ولقاء في مربع الذهبي هو بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا. تحس إن شعار اليوم اللي هيسجل الأول هيستقبل وهتعمل عليه رمونتادة كبيرة جدا. ده حصل في ماتش مودرن سبورت والشرقية إنبي، وكمان حصل في ماتش بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. سيراميكا سجل هدف في بداية اللقاء، هدف في الدقيقة 5 عبدالله مجدي. الناس ردها شكل الماتش هيسخن ويحلو، فعلا الماتش سخن ويحلو. مصطفى زيكو بيتعادل بهدف عالمي باكورد يعني خطير في الدقيقة 14، ثم نزير بوعلي بيسجل هدف التاني في الدقيقة 20، في الدقيقة 37 مهند لاشين بيؤكد بالهدف التالت لينتهي الشوط الأول 3-1. الشوط التاني الماتش فضل مكمل بإثارة من الفرقتين لحد ما يوسف إبراهيم أوباما يسجل الهدف الرابع من لعبة ملعوبة من الشناوي لزلاكة تنزل أوباما عدلة وشوطة الهدف الرابع علشان بالأربع أهداف يفوز بيراميدز ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري. بيراميدز السنة دي مختلف تماما يعني تحسه كده نازل مركز بشكل كبير جدا في الدوري.

خليني اقول لك بقى ماتشات اليوم في الدوري المصري. عندنا ابو قير الاسمده وبترول اسيوط 5 الساعه 5، بنك الاهلي وطلائع الجيش الساعه 5، اتحاد السكندري والجونه الساعه 8، منتخب السويس بتروجيت ودجله هيكون الساعه 8. ودي كده تكون الجوله الثامنه، مش الجوله السادسه انا اسف، بشكل اخير جوله اتلعبت على 3 ايام. نتمنى النهارده يكون اللقاءات ممتعه زي امبارح بالظبط. اشوفكم على الف خير في حلقه بكره. للاسف وقتي خلص معاكم، سلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: دانس وذ ابو.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: صبرك واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء وانا الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، يا مساء الجميل لطيف على كل بيسمعوا. ربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونك الظريف واللطيف ومدم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر،
3: قول يا كبير.

على 92% مستنين كل رسائلكم وكل طلبكم الأغاني وأرقام حظكم عشان شغل لكم أغاني حظكم اللي بنستقبلها على 92% وأرقام حظكم زي ما أنتوا عارفين أرقام تليفونكم وأرقام عملكم ورقم بتتفقلوا بيه أي رقم بتحبوه رحتوا لنا على 92% عشان نعمل بلاي ليست من اختياركم أو على حظكم أو على ذوقكم أنتم ونحن في الانتظار على 92%

يا رب تكونوا مبسوطين بهذا المود الجميل المليء بالمقسوم، وان شاء الله كده ربنا يقسم لكم كل خير. ابعتوا لنا على 92100 عايزين تسمعوا ايه، ويا رب نعمل يعني حفله، نعمل حفله مفيش مشكله، ونعمل حلقه كمان مليانه بالبلاي ليست الجميله اللي تفسدكم وتسعدكم وتنعنشكم في هذا الوقت المليء بالمزدحم والمزدحم بالمليء المليء بالزحم. على التليفون مستني كل رسائلكم، تحيه لكل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت ومن تردد نايل سات وكمان من 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لا.

0: هون المزيكا لعبتهم.
1: جديد على انرجي. أمنية سليمان، وجهة نظر خاين.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن الله. من على 92% قبل ما نبتدي فقرات حلقة النهاردة بنقول يا كبير، عايز أقرأ بس كام رسالة من اللي بعتولنا طالبين أرقام حظهم. هاني فتحي بيقول مساء الفل يا صبري، 1974 ده رقم حظك، 1974 ترى ده إيه؟ مش عايزين نكبرك يا هاني. السفير ده رقم متسجل عندنا باسم السفير. مساء الورد والجمال والطاقة الإيجابية اللي بتديها لينا يا أحلى صبنا، خليك يا رب. أنا بحب رقم 14، قول لي حظ هيطلع إيه يا رب تكون أغنية الحكيم. هنقول لك يا سفير أول لما تيجي الأغنية هنقول قبلها على طول. مساء الخير عليك يا صبري، ممكن أغنية حاله من حالي خالد حاله من حالي بتاعت هشام عباس؟ حاضر، أني الاتنين كل حاجة هتشتغل في وقتها وهنقول قبلها. وهنبتدي برقم حظ هاني فتحي اللي هو 1974. بس قبل ما نسمع رقم حظ هاني فتحي تعالوا نبتدي بأول حاجة عندنا النهاردة في إفهات التلات، وبعد كده عندنا حاجات تانية هنعملها في الحلقة. فتعالوا نشوف الإفه ده، والإفه ده المفروض إنه صعب، هل هتعرفوه؟ تعالوا نسمع كده.
2: أنا جامدة، أنا حرة، أنا شكلي هتفرم النهاردة، هتفرم هتديز.
1: ده جديد حديث في حاجة اتزعت قريب جدا. يا ترى حد هيعرف الإفيه ده من عمل فني اسمه ايه؟ هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي. الاغنية اللي جاية اغنية هاني فتحي او رقم حظ هاني فتحي او اغنية حظ هاني فتحي. اسمعوا الإفيه تاني وبعتولنا الاجابة على 92 100.
2: انا جامدة، انا حرة، انا شكلي هتفرم النهاردة، هتفرم هتديز.

0: طيب استغربت ان في ناس عرفوا الافيه وبعتوا الاجابه واللي ما عرفش الافيه اكتر واحد بيجاوب الاجابات صح. يعني احمد السعد اكتر واحد بيجاوب صح هو اللي بعت الاجابه غلط. فتعالوا نسمع ده مسلسل يا جماعه، مسلسل جديد وهو يعتبر البطوله الاولى، البطوله المطلقه الاولى لواحد من كبار نجوم الكوميديا في مصر ومن كبار يعني الممثلين فنا وله اعمال فنيه كبيره جميله قوي قوي كلنا بنحبه ككوميديان وشفناه في حاجات كتير جدا جدا. يا ترى اسم المسلسل ايه ومين اللي قال الافيه؟ اللي قال الافيه بتاعي اللي سهل. تعالوا نسمع الافيه تاني وابعتوا لنا الاجابه على 92 100.
1: انا جامده، انا حره، انا شكلي هتفرم النهارده، هتفرم هتدهز.
0: يلا نسمع حاله من حالي اللي اتطلبت من على 92 100 من خالد التنجي. يلا بينا واسمعوا الافيه تاني قبل ما نتكلم.
1: انا جامده، انا حره، انا شكلي هتفرم النهارده، هتفرم هتدهز.

0: خالي. عدنا إليكم مرة أخرى والآن مع الإجابات، ومعانا من على 92 100، وبعد كده هقرا رسائلهم كريم ومراد. ألو
1: ألو كريم،
0: ازيك يا كريم؟ عامل إيه؟
1: الحمد لله.
0: مراد معاك برضو؟
1: آه.
0: ده بديني مراد أسلم عليه.
1: ماشي.
0: قول له ماما توطي الراديو بس، أهم حاجة. ازيك يا مراد؟
1: ألو
0: ازيك يا مراد، عامل إيه؟ الحمد لله كويس. ماما معاكو؟ طب اديني ماما سلم عليها بسرعه جدا.
1: ماشي.
0: الو الو، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: كريم ومراد دخلوا المدرسه ولا لسه؟ بتهيالي لسه صح.
2: كريم ومراد دخلوا المدرسه، واحد في الجريد 1 وواحد في الجريد 4.
0: ما شاء الله، ربنا معاهم ان شاء الله ويوفقك على مصاريفهم، وان شاء الله تبقى قدها وقدود باذن الله انت وبابا
2: ان شاء الله.
0: طيب قول لنا الاجابه ايه بقى؟
2: بيت بابا.
0: بيت بابا لمين؟ بطوله مين او مين اللي قال الافيه؟
2: انتصار.
0: انتصار هي اللي الافيه. مظبوط مظبوط مظبوط. عايز اسالك سؤال سريع، بما انك دلوقتي متزوجه وفي بيت تاني، اكتر حاجه كنت بتحبيها في بيت بابا؟
2: الديناميك بين انتصار واختها.
0: لا، في بيت بابا انتي، باباكي انتي، اكتر حاجه كنت بتحبيها في في بيت بابا؟
2: البلكونه.
0: البلكونه. ما عندكش بلكونه في البيت الجديد ولا ايه؟
2: لا.
0: ما عارف، ده كل على فكره دي لعنه، ده انا اصلي اعاني من نفس الموضوع، فعشان كده حسيت بيكي من مجرد ما قلتي الحكايه دي. البلكونه طبعا، ومود البلكونه بتاعه بيت العيله بيبقى ليه جو تاني، بيبقى فيه شاي بقى وفيه قعدات كلام كتير وحاجات كتير جدا جدا جدا.
2: ايوه.
0: ربنا ان شاء الله يجيب الايام الحلوه كلها ويخلي لي كريم ومراد. وبتشكر جدا على المداخله دي، شكرا ليكي.
2: مرسي، شكرا
0: جزيلا. مع الف سلامة. مع السلامة. سريعا كده هقول كل الرسائل اللي كانت معانا. طبعا في كان انقسام، يعني في حد بعت من رقم 53 بيقول انتصار 50-50، هو مسلسل جديد 50-50 يعني، ولكن مش هو. محروس، انا مش فاهم الرسالة خالص، حاولت يعني توضح لي اكتر. احمد السعدي، مرة قال رجل ستات ومرة قال رجل العناب، وللأسف الاجابتين، ومرة قال اعلى نسبة مشاهدة برضو غلط. رقم اخره 48 الاجابه صح. هاني فتحي، مساء الفل. ورقم اخره 702 الاجابه صح. ورقم اخره 188 الاجابه صح. ورقم اخره 89 الاجابه صح. هو مسلسل بيت بابا، بطوله النجم الكبير ونجم الكوميديا محمد محمود، والفنانه انتصار، وعدد كبير من النجوم. تعالوا نسمع اغنيه وبعد الاعلانات نرجع لكم تاني نكمل باقي فقراتنا.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: طيب الاغنيه اللي هتتذاع اللي جايه اغنيه حظ كريم اللي رقمه بينتهي ب 904. دي اغنيه حظك اللي جايه دي يا استاذ كريم، قلت اقولها في اول اللينك قبل ما نذيع الافيه التاني ونعرف مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه. اسمع.
2: واحد راح سأل حكيم، قال له كيف عايش حياة سعيدة مع مرضي؟ خبر الحكيم قال له ايه؟
3: قال له ايه؟
2: قال له انا مش حكيم، انا هشام عباس.
3: حلوة، ما تعوم عليه. انا فكرت هرد يقول له الحج عليه الحج، هو اللي يطلع حكيم حكيم.
2: لا وفين المعتة؟
1: طيب سبحان الله، يعني كريم كان عايز يسمع حكيم فجاله حكيم في الإفيه. فهنشوف بقى أغنية حظه دلوقتي، بس تعالوا نسمع الإفيه تاني وبعتولنا الإجابة على 92 100.
2: واحد راح سأل حكيم، قال له كيف عايش حياة سعيدة مع مرضي؟ خبر الحكيم قال له إيه؟
3: قال له إيه؟
2: قال له أنا مش حكيم، أنا هشام عباس.
3: حلوة، ما تعوم عليه. أنا فكرت هرد يقول له الحج عليه الحج، هو اللي يطلع حكيم حكيم.
2: لا وفين المعتة؟

0: يلا قبل راس الساعة نسمع الإفيه سريعا وبعدين الأستاذ مانو عجب الإفيه فنشغله له تاني. يا سلام بعتولنا الإجابة على 92100 بقى 8. يلا بينا نسمعه وبعده راس الساعة على طول إن شاء الله.
1: واحد راح سأل حكيم قال له كيف عايش حياة سعيدة مع مرضي. خبر الحكيم قال له إيه؟
2: قال له إيه؟
1: قال له أنا مش حكيم، أنا هشام عباس.
2: حلوة ما تعوم عليه. أنا فكرت هرد يقول له الحج عليه الحج، هو اللي يطلع حكيم حقيقي.
1: لا وفين البعثة؟

اهلا بيكم في الساعة الثانية من اوليا كبيرة على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. واخر اف سمعناه كانت الاجابة مسلسل كبير قوي وكان نفادي طبعا يعني, وبتسلم على كل اللي بعتولنا الاجابة صح. كريم مساء الفل, محروس مساء الفل, ورقم 175 واحمد السعدي ورقم اخره 42 ومي كمان ورقم اخره 904 وهنكمل باقي حلقتنا مع افهات الثلاث. وعايز اقول لكم بعض المواقف العجيبه والاخبار كمان في الساعه دي, فخلونا نتابع برنامجنا وما تنسوش ارقام حظكم وما تنسوش البلاي ليست عشان نعمل بلاي ليست على مزاجكم. مستني كل ده على 92 100.

0: يعني كريم من فضلك يا كريم، انا زعت لك اغنيه حظك يا كريم، يعني اتمنى ان تكون الرساله دي فيها مشكله او جاي لنا متاخر، بس انا زعت لك اغنيه حظك وقلت قبلها، فاتمنى تكون خدت بالك. كريم السفير انا قصدي عليك، احنا زعنا اغنيه حظك بالفعل. رقم اخره 39 بيقول رقم حظي هو 7، نشغل لك اغنيه حظك. حاضر، عندنا الاثنين. عايز قبل ما نسمع ولا لا تعالوا نسمع الافيه عشان تفكروا فيه، واقول لكم خبر عجيب غريب في النص ما بين الافيه ونعيده تاني. يلا بينا.
1: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وانا صغيره ما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومه مش مؤكده. انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.
0: يا ترى مين اللي قال الإفيه واسم العمل الفني ايه؟ فكروا فيه على ما اقول لكم الخبر العجيب الغريب ده، واعد لكم الإفيه تاني في اللينك ده. واحد حرامي، طبعا الكلام ده مش عندنا في الوطن العربي، واحد حرامي اقتحم احد المنازل، وطبيعي حرامي اقتحم منزل يبقى راح يعمل ايه؟ اكيد راح يعني يسرق ياخد حاجه بتاع. فده دخل اقتحم المنزل ودخل لم الغسيل ونشره وطبخ وساب رسالة لصاحبة البيت قال لها كوني سعيدة وتناول الطعام واستمتعي بوقت. فطبعا انتوا بكل واحد النهاردة بعد صلاة العصر هيدعي انه يعني يخش بيته حرامي زي ده، وياريت يجي مرة كل اسبوع يبقى جميل قوي، نسيب له الغسيل ويطبخ لنا اكلة حلوة كده ما حدش تعبان فيها. فالحرامية غيروا زي من كم يوم برضو كان خبر عن حرامي، مشكلة مش في الحرامي، الحرامي دخل ما سرقش، دخل نام وكان في كلب جوه البيت، الكلب اول لما شاف الحرامي جاب له اللعب بتاعته عشان يلعب معاه بيها. فتقريبا كان في كاميرات مراقبه في البيت، فشركه الامن جت فتحت الباب، فالكلب اول لما شاف شركه الامن راح جايب اللعب عشان الكلب يعني حاسس بالوحده عايز يلعب مع اي حد حرامي بقى انت اللي قلتها مش مهم، انما هو ما حماش البيت، يعني الدور اللي هو جاي عشانه ما عملش بيه 1%. تعالوا نسمع الافيه تاني وبعتوا لنا الاجابه على 92100.
1: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وانا صغيره اما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومه مش مؤكده. انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: في رقم بعت لي رقم اخره 39، رقم حظي هو 7، وبعد كده بعت لي رقم حظي هو 500، فانا مش عارفه يعني على انهي مين فين اعمل ايه. فانت احدد والنبي عشان اشغل لك اغنيه حظك، عشان ده رقم بندخله على الجهاز عندنا زي ما يطلع بقى الاغنيه بنشغلها، فقول لنا بقى انت واحنا تحت امر. احمد السعدي بعت الاجابه صح، و معلش سبب الاسف ان ده لا ولا يهمك يا كريم، انا بس شغلت لك الاغنيه خلاص. و محروس بعت الاجابه صح وعايز يسمع اغنيه لتامر عاشور، لان الاغنيه الاولانيه مش موجوده معانا، فحاضر نشغل لك تامر عاشور. تعالوا نسمع الافيه تاني، وعايز اسلم بس قبل ما نسمع الافيه لو كانوا لسه بيسمعوني الفنان عماد اسماعيل والفنانه دعاء حمزه بيسمعونا على الهواء، فمساء الفل عليكم، ويا رب دايما كده تكونوا بتسمعونا وما بتسمعوش اذاعات تانية. ها ده هدي نقطه طبعا ده هزار، اخويا العزيز عماد اسماعيل يعني باذاعي جميل، وكل اللي بيسمعونا اكيد فاهمين انا بتكلم ليه، احنا يعني عشره قديمه وكنا زمايل في يوم من الايام، وهو حبيبي واخويا وكل التوفيق طبعا، وفنان مسرحي جميل، فكل التوفيق لي ولزوجته الفنانه دعاء حمزه. تعالوا نسمع الافيه تاني وبعده اغنيه ونرجع لكم على طول عشان نقول الاجابه.
2: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وانا صغيره اما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومه مش مؤكده، انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.
1: سمعتوا الإفيه؟ اذا 92 100 جاهز لاستقبال رسائلكم.

من على 92 مية. مساء الفل على الجميع، وخلونا بقى نقول الإجابة. الإجابة هي اللي ملوش كبير، والفنانة إيمان السيد هي اللي كانت بتقول الإفية، وكان معها النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز. ومسلسل اللي ملوش كبير من المسلسلات اللي تعرضت في المواسم الرمضانية السابقة، وإن شاء الله كده نعمل كل اللي بتحبوه، نشغل كل اللي تطلبوه في اللينكات اللي جاية، وأتمنى يكون محروس سمع الأغنية اللي كان طالبها. طيب هنشغل لكم إفيه تاني، ولكن في اللينك اللي جاي عايز أقول لكم بس خبر تاني بمناسبة الأخبار العجيبة. في أسبانيا أحد المقيمين العرب خد حكم بالسجن 4 سنين. ليه بقى؟ عشان عمل حاجة غريبة جدا، طبخ أرنب وأكله لخطيبته. طبعا يبان لنا الموضوع ده، الراجل اللي يعني عامل لها ملوخيه بالارنب، ايه المشكله؟ مفيش مشاكل يعني، ده راجل كريم. لا، هي المشكله ان الارنب ده كان بتاع خطيبته، وهو ذبحه وعمله وصمم ان هي تاكل منه وتدوق. طبعا هو ده جميل، دوقي بس. وهي كست كانت مربيه الارنب على انه ارنب اليف، يعني مستحفظه بيه كانه كلب او قطه او ايا كان، مختلفه الثقافه ماشي، انما ايا كان يا سيدي بتحبه تحكم بجد، يعني بغض النظر عن اختلاف الثقافات وغيره، يعني بشكل ما فرحان فيه. ايه ده؟ ليه الغلاسة دي؟ يعني مش فاهم انت. يعني ارنب الست جايبات ربيه، فتاخده وتتباحه وتطبخه وعايز تأكله لها، ده ايه ده؟ يعني الحمد لله هم مش كاتبين جنسيته هو منين، ولو عمل ملوخية هنعرف هو منين، بس يعني ان شاء الله ما يكونش عمل ملوخية، ربنا يستر. تعالوا طب نسمع اغنية ونرجع لكم مع اف جديد من افهات التلات.

0: يلا بينا مع هذا الإفيه الجديد في إفيهات الثلاثة. بعتولنا اسم مين اللي الإفيه واسم العمل الفني إيه على 92%.
1: أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده رجل غلبان قوي، كل 3 دقائق يقتلوه يا صبرو طول بال. والله
0: انا مش عارف هتعرفوه ولا لا، بس الافيه عظيم واللي قاله الله يرحمه فنان جميل وعظيم. تعالوا نسمع الافيه تاني وحاولوا تفكروا، بعتوا لي الاجابه على 92%. مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه؟
1: اكدت احصائيه عن الجريمه ان هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده رجل غلبان قوي، كل 3 دقائق يقتلوه يا صبرو طول بال. والله

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مبسوط ان في ناس جابتها صح, لان في الحقيقه يعني طبعا النجم الجميل الكوميديان الجميل الله يرحمه اللي بيقول الافيه ما كانش بطل الفيلم وابطال الفيلم اصواتهم مش موجوده في الفيلم, تمام, بس هو فيلم بطوله اتنين كوميديانات جمال جدا, نجوم جانات طبعا جان وفيديت, بس يعني بيعملوا حاجات كوميديه. وتعالوا نسمع الافيه تاني بما ان حد جاوبه, فانا مش عارف اقول هندك كتير. تعالوا نسمع الافيه تاني.
2: أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده رجل غلبان قوي, كل 3 دقائق يقتلوه يصبروا طول بال. والله
1: هنت صغير, الاسم الفيلم فيه مامي, بس مش هقول أكتر من كده. اسمعوا الإفيه تاني وبعتولنا الإجابة على 92%.
2: أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده رجل غلبان قوي, كل 3 دقائق يقتلوه يصبروا طول بال. والله

سليمان، ورقم اخره 81، رقم اخره 75، رقم اخره 77. وقال لهم ان الفيلم هو فيلم الانسه مامي، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان حسن الرداد، وكان اللي بيقول الإفيه هو طبعا النجم الجميل سليمان عيد رحمة الله عليه. وفي رسالة بقى جايالي من محروس، واضح ان هو متضايق من بعض المواقف، فخلينا نشاركه، ولان دورنا اننا نرفع عنكم، دورنا اننا نعمل لكم مود احسن. انا عايزك تفهمني يا صبر، انا متغاظ من الناس اللي موجودين معايا في الشغل، ما حدش فيهم صان العيش والملح، لكن حبوب الشباب انا كبير عليها. ولا يهمك يا ده، روق كده، وان شاء الله الانسان بيتعلم من اللي حواليه وبيتعلم الدروس اللي بياخدها. والاغنيه اللي انت عايزها البوسي وعسيلي هتشتغل لك دلوقتي، وانبسط وروق، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قول انت امين.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: تحت أمرك أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: يا رب تكونوا اتبسطتوا من حلقة قول يا كبير النهاردة، واللي كانت مليئة بالإفيهات ومليئة بالأخبار العجيبة اللي كانت ما تقلش إفيه عن الإفيهات بالظبط. وأتمنى أن أي حد بيمر بأي تجربة سيئة يتخطاها، وبنحاول نساهم يعني بجزء ما في أنه يتخطى التجربة دي. ولكن يعني طول ما الإنسان موجود وطول ما هو عايش طول ما هو بيتعلم وطول ما بيمر بحاجات كتير، فأتمنى لأي حد بيمر بأي تجربة صعبة يتخطاها بإذن الله، وربنا يقوينا جميعا وينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن آجلا أو عاجلا اللي نقوله امين. سيبها دايره على انرجي 92.1 عشان نسمع برنامج شاب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايره مع زهر رامي. وان شاء الله يوم الخميس من 10 ل 10 بالليل هقابلكم في حلقه جديده من اخرة صبري، ومن الحد للثلاث من 2 ل 4 العصر في حلقه جديده من قول يا كبير. كان معكم من على الميكسر نجم الميكسر احمد خالد، ومعكم قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: يا مساء الفل، مساء الخير، وكيفكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام ولا بس. يا جماعة الخير،
1: حلقة جديدة ولذيذة من عايشها بأنرجي والمنصور
0: ومن عامر
1: وائل ومن فكرة.
0: والفكرة
1: لا تموت. بس أنت ليه فقد الشغف؟
0: أنا؟ ليه يعني؟ لازم أخش الحلقة أتنطط يعني؟
1: طبعا لازم.
0: لا بالعكس، أنا مش مهرج، انت فاهم قصدي؟
1: طيب.
0: انا دلوقتي مذيع طالع عامل برنامج، مقدم برامج، ادي انا بقدم، انت فاهم؟ مش جاي اضحك حد.
1: طب يا اللي بتقدم، عندي سؤال وجاوبني عليه. عشان كنا لسه بنتكلم في حاجه زي كده،
0: اقول لك بلاش يعني اسال ولا بلاش اقول لك بلاش. ها.
1: مشتريات ندمت عليها، حاجه كنت فاكرها عبقريه هتغير حياتك ولقيتها ايه ده يا جماعه؟ ايه العبث ده بجد؟
0: بصي، انا
1: مش عايزه براند، بؤمن بحاجه، بؤمن بحاجه، عايزه فكره. فاهمه؟
0: كل سؤال بيبقى نابع من حاجه انت بتمري بيها. فايه اللي بتمري بيه خلاكي تسالي السؤال ده كنوع من محتوى الحلقه النهارده؟ الكره في ملعبك دلوقتي، اتفضلي.
1: هقول لك، ما تتريقش عليا
0: والله، ما
1: انا خبرتي في الزرع قليله. فحد من صحابي بعت لي ابلكيشن زرع، ابلكيشن يعني بصور الزرعه ويقول لي انت محتاجه ايه ومش عارف ايه وبتاع، ويعمل لي ريمايندرز، ويعني زي كانك جبت جنايني كده
0: بالظبط.
1: مهم ايه، لقيت الابلكيشن بفلوس معينه يعني. مهم ايه، دفعت، قلت مش في ده زرعي. ماشي، لان انا
0: انت جبتي رحتي معرض الزهور وجبتي زرع وكده، فتحمست.
1: انا الاكسبيرينس بتاعتي مع الزرع وحشه قوي، انا ما فيش زرع بتعمر عندي يعني. انا
0: بجد
1: يعني انا اخر مره يعني وصلت ان انا بجيب صبار بس عشان ما بيحتاجش اهتمام، مات. فاهم قصدي؟
0: حتى الصبار مات عندك.
1: فقلت بس هو ده اللي انا هعمله. انا هجيب الابلكيشن ده هشترك فيه وعشان ينظم لي زرعي. لقيته مطلع لي حاجه زي تشات جي بي تي بالظبط، اللي هو اصلا مش ببلس.
0: هل انت عشان ممكن انت مش دافعه؟
1: ما انا دفعت.
0: دفعتي وبرضه لا، يبقى انت تضحك عليكي بقى.
1: ماشي، انا حسيت انه في شويه مشتريات في الدنيا بجد هي اكذوبه.
0: صح.
1: ايه بقى الحاجه اللي انت جبتها كده وطلعت اكذوبه؟ حاجه ما تستاهلش فلوسها، مش اكذوبه بجد، ما تستاهلش فلوسها.
0: نورونا على 92100 رقم الاس ام اس 92100. نروح نسمع حبيبي. حبيبي يا ولا حبيبي يا يا؟
1: هو انا مش شايفه، عشان استنى افتح الشاشه.
0: احمد سعد وعفروتو.
1: اوكي تعال نسمع.
2: احمد سعد عفروتو 2025 صيفي، احمد طارق يحيى

0: شريف العوضي بعت رساله بيقول لك
1: بصراحه جميل الرساله, بيقول لك الزرع بتاع المشاتل دايما عامله زي الربابه اللي كانت بتتباع زمان في الشارع, مش بيعمر في البيت
0: بجد ليه؟
1: لا لا بيعمر بس هو محتاج اهتمام اعتقد يعني.
0: ما هي الزرعة عايشة وبتتنفس وبتشرب مية.
1: المشكلة عندي أكيد مش في الزرع, المشكلة عندنا كشخص يعني.
0: ما أكيد.
1: إيه الحاجة؟ طب وائل بذمتك مفيش حاجة أنت أصلاً بتشتري برضو حاجات يعني معينة جدا وتحسها مش موجودة كده, مش حاجة اشتريتها من الحاجات اللي زي دي وقلت إيه ده يوكش استاهل فلوسها خالص؟ إيه؟
0: لا هو كتير بس يعني مشكلة أن أنا بتبقى عادة عندي يعني ما عارفة اللي هو مثلا مش مثلا مرة أصلا مش حويط في الشراء يعني لو عجبتني حاجة تلاقيني بشتريها من الناس أنا الزبون اللي هو المثالي بتاع الكليكات انت فاهمة وعادي ممكن يعني تشتريني فيديو تافه اللي هو عارفة اللي هو مثلا مش عارف تقفل البنطلون مش عارف وحد بقى بيتعصلك انه يقفل البنطلون جبنا لك الحزام السحري أنا من قبل ما كمان الإعلان بكون شاري انت فاهمة بس اشتريت الاسبوع اللي فات اشتريت حاجه بس المنتج ما طلعش زي ما هو هو في عمل كام حاجه بس في حاجات كتير ما عملهاش
1: ايه المنتج
0: خلاص مش مهم منتج
1: هموت واعرف لا لا بجد يعني سيبك من الحلقه والمحتوى والحاجات دي هموت واعرف اشتريت ايه
0: اشتريت حاجه بتتحط في ال... في, ال... في على اللسان بتعملي صوت عصافير مش هكمل انت هاي نسمع الاغنية اللي جاية
1: لا وائل ما تصدرش طب ليه طب بجد ليه
0: لا عجبني الموضوع انه لقيت اللي حطيتها في بقه هي حيار حتة ورقة كده او ممكن تكون مش عارف ايه مش بلاستيكة ورقة
1: حاجة صغيرة يعني
0: حاجة صغيرة جدا بتتحط في البق بعدين اول تعملي هوا بتروح مطلعها صوت مثلا تي تي تي تي تي صوت عصافير بس هما يعني اللي في الفيديو انا شفت كذا صوت فهي بتطلع صوت واحد بس استنيتها يومين المهم فتحت الشباك ورحت طالع بقى عشان عندنا شجر قدامنا
1: ليه حلمك تبقى عصفورة
0: مش عصفورة انا قلت ان انا عادي يعني ان انا اعمل فضول عايز اعمل صوت عصفورة ما اعرفش اصفر فهي ديت في الاعلان اوريهولك والله انت هتعذريني صوت عصفورة عصفورة هو انا عملت صوت عصفورة لدرجة انه قطتي جم كلهم على الاوضة فابتديت اغلس عليهم ابتديت بعدين عرفوا ان انا اللي بعملها فرحت راميها يعني
1: حتى الإفيه باظ
0: ما بس يعني دي حاجة ندمت ان انا اشتريتها بس دي من حاجات كتير قوي
1: دي من حاجة من وسط 100 حاجة اشتريتها
0: طبعا حاجات كتير قوي لسه جايب اول امبارح اشتريت صرصار شقي
1: ما كفاية بقى والبلطية الشقية اللي انت شارينا
0: وحياة ربنا
1: هارينا بيها
0: اشتريت كده انه يقول لك علشان القطط وكده ومش عارف حاجة رمزية يعني لا تذكر اصلا انا حتى قلت ان هم ازاي هيبعتوها ده هتبقى الشحنة أغلى فهي كده زي حشرة إلكترونية بتحطيها بتمشي وبتغير اتجاهها على حسب مش وقفت
1: في حيطة
0: حيطة تروح بغير اتجاهها لقيت حاجة كده زي جعران جعران لونه بينك حتى كمان القطط اللي هو ايه الهبل ده مفيش جعران لونه بينك فاهمة
1: انت فاهم اللي انت جايبه
0: وماشي وصوته عالي وبيمشي في دواير جبت مروان خوري انت فاهمة بنلف في دوائر بقى والقطط اللي هو بصت كده فراحت قلبها على ظهرها وخلاص فضلت رحت برضو حطيتها جنب بتاعة صفارة ال
1: والله انت ممكن تعمل عارف يا وائل
0: ايه
1: عارف حيطة اسمها ايه اللي هي بتحط عليها النياشي
0: انا بجمع الحاجات دي عشان احطها في ريل على فكرة عشان ما تبقاش زي بارت 1 انت فاهمه هعمل بقى سلسله ما تبقاش زي بارت 2 بارت 3 عندي بالهبل انت مش فاهمه المنتجات اللي عندي الغبيه
1: طب انا
0: والله على فكره الساعه 3 الصبح وانت نايمه الاعلان في وشك تحس ان بجد انت فايتك كتير
1: لو عملت حاجه انا على فكره
0: ما عملتش اضف الى العربه
1: ده حقيقي وعايزه اقول لك انه تقريبا معظمنا اوردراته دايما بالليل بعد الساعه 12 بالليل القرارات الانفعاليه دي اصلا ما تجيش 3 الظهر وانت عارف انت وراك ايه هي تيجي 12 بالليل
0: طب بذمتك شفتي الليفه الشقيه الليفه السحريه اللي هي دي حلوه
1: هو انت ما ينفعش تجيب حاجه من غير سجع بجد
0: لا بس هم عشان هم لازم كده مش وريتها لك مش حلوه بس غاليه ما جبناهاش
1: ما جبناهاش انا اللي قلت لك ما تجيبهاش انا قفشت عليك قلت لك مش هتجيبها ليه عشان ايه طب جماعه لو انت زي وائل ولو اني اشك ان في حد زي وائل دلوقتي مشتريات ندمت عليها حاجه بجد هبله جدا او حاجه انت كنت فاكرها حاجه خطيره وطلعت مش على قد قيمتها يعني

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر. فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنتي المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنتي كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع الفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة، وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. والحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو every step is a statement.
3: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: كنا بنسأل إيه بقى باختصار شديد وبنتكلم في المشتريات اللي فشلت معاك، لو مشتريات عملتها وطلعت حاجة بشعة فشلة، أو مش بشعة ولا فشلة بس فلوسها كانت أكبر بكتير قوي من قيمتها،
1: أو حتى على فكرة لو جنيه، لو بجنيه انت بالضبط. فاهمة مروة الشافعي قطعت الخضار السحرية على أساس في ثانية عمل سلطة، والله الخيار ما تقطع رميتها.
0: مروة
1: أنا عمري ما بثق في أي حاجة بتقطع خضروات على فيسبوك أو على إنستجرام غير ما اشوفها بنفسي، لانه بجد
0: بس انت قلت لي انكم اشتريتوها.
1: ايوه اشتريناها.
0: انت غيرت كلامك ليه يعني؟
1: اشتريناها واشترينا كمان قطعت البصل وفشله.
0: ايه عندنا في البصل دي
1: مش عارف حاجه في البيت كده جابوها، اصل يعني ما احنا في البيت كلنا
0: استهلاكيين،
1: سلو واحد.
0: كلنا استهلاكيين.
1: انت فاهمه يعني ال المندوب رايح جاي.
0: ايوه انا عارف، ما انا شايفه، ما انا عارفه بشوف.
1: لا اي حاجه قطعت سلطه وقطعت مش عارف مين وبتاع، وبعدين كلها بتبقى اصلا هتجيبيها اونلاين دي كلها مايكرو بلاستيك وكلها حاجات مضره.
0: طب بقول لك ايه، النهارده يوم لذيذ جدا، اليوم العالمي للفشل. فانا قررت ان الفشل ما يبقاش موضوع نتكلم فيه او توبيك يعني او سؤال، يبقى متخلل كل المواضيع اللي نتكلم فيها. بس احنا ليه هنحتفي بالفشل؟ عشان الفشل ده هو اللي بيؤدي للنجاح، عشان لولا انك فشلت مش هتنجح.
1: صح،
0: عشان في فشل بيزعل اللي هو بعده بتاخد اصرار وعزيمه وتنجح، وفي فشل من كتر ما هو عبيط جدا بيضحك، فاهم قصدي؟ فعادي في جزء منه فن عادي.
1: لا يعني في فشل، في فشل مضحك يعني. انت
0: زي قطعت الخضار زي قطعت الخضار اللي مروه الشافعي جابتها، زي الصرصار الشقي اللي انت جبته،
1: او لو عمرو الوكيل بيسمعنا مثلا.
0: طب اقول لك على طب اقول لك على حاجه وائل. انا رحت من والله لسه حصل الكلام ده من اسبوعين، مناسبه الفشل والمشتريات وكده. قلت ايه، انا دايما بعمل اوردرز من اللي هو مش عايزه اقول اسمه ده، اللي هو اللي بيجي من بره ده، عارفه، من الصين يعني. ماشي. هدوم مش عارف ايه الحاجات. فقلت المره دي انا هجيب هوم اكسسوارز، هجرب ماشي، وقعدت اختار لوحات. لقيت بقى ايه، اعمال فنيه بقى، فاهم، الحاجات المنحوته، البوتس بتاعت الزرع اللي مش عارف شكلها عامل ازاي، عجبتني بقى.
1: طلبتيها وجت؟
0: استنى بس، مهم وايه، وقعدت ساعتين انا قاعد على الويب سايت بقى بختار، وايه اسعار الحلوه دي وكده، فاهم،
1: اللي هو 200 قطعه ب 70 جنيه
0: حاجات كده. اقول ده انا شاطره جدا. تقريبا كنت عايزه انام. مهم صحيت تاني يوم، صحيت ابص على الاوردر، قلت اما راجع الاوردر كده انا عملت ايه، انا حاسه ان انا الفلوس اتسحبت وانا مش عارفه انا جبت ايه. لقيت يا وائل مفيش حاجه واحده كامله، يعني مثلا بوتس الزرع، البوت من غير الزرعه هي مكتوبه بس انا ما شفتهاش.
1: اوكي.
0: البوت اللي بعدها الزرع من غير البوت.
1: والله
0: اللوحه من غير الفريم،
1: ده ايه العبط،
0: الفريم من غير اللوحه، مفيش حاجه واحده كاملة في الأوردر على بعض. الكنبة من غير الشيلات.
1: طب وليه بقى؟ كنتيش واكلة؟
0: كنت عايزة نام تقريبا. ده معناه ان احنا منعملش اونلاين اوردرز
1: بالليل. لا منعملش اونلاين اوردرز
0: بجد بالليل خالص.
1: هتطلبي لوحة بقى تجيلك، هي ده اللي هو في الصين.
0: بس والله ايوه، بس والله عايزين، جبت لوحة زرافة تحفة يا وائل، هوريها لك.
1: كتبت لي زرافة وما زرافة. جبتي لوحة زرافة؟
0: هوريها لك والله.
1: ماشي وريها، بس ليه زرافة يعني؟
0: هوريها لك، ليها فكرة.
1: طب أنا بصراحة في حد كان منزل ريل كان بيعيط، حد من عندي يعني على انستجرام. ف
0: احنا ليه بنعرف مشاكل صحابك دلوقتي؟
1: مش قصدي يعني اللي هو اللي اتخدع واللي مش عارف الحاجات دي. بس عجبني الأغنية بتاعت تامر عاشور مش فارق لي، لأن كانت هي في الريل، وقلت ايه ده، هو أنا ازاي ما بلعبش الأغنية دي عندي في البرنامج؟
0: طب العبها يلا.
1: شكرا.

0: طيب بصوا يا جماعه، عشان احنا انا ومنا كلمناكم في كذا موضوع، وفي ناس بتجاوب وكده وفي ناس بتتفاعل، بس مش بالحجم اللي احنا عاوزينه.
1: احنا بذلين مجهود كبير جدا.
0: فهقول لكم حاجه، خلاص احنا دلوقتي كده كده قاعدين الساعتين، فهنقول اخبار ممله. منا قول لنا اسعار المكاريل ايه كام؟
1: ينفع تاخد اسعار الدواجن طيب في سوهاج؟
0: لا المكاريل احسن.
1: ماشي المكاريل اوكي. من 110 120 جنيه للكيلو. ده في قطاع الاسماك،
0: في اسعار الاسماك ديت. من 110 ل 120 كيلو المكاريل. صح. بس
1: تاخد البولتي كمان؟
0: لا كفايه مكاريل.
1: بجد احنا هنعمل فيهم كده؟
0: لا بهزر طبعا،
1: مش هنعمل كده صح.
0: لا لا لا،
1: هقول لك حاله الطقس. طيب
0: على فكرة الجو جميل،
1: الجو حلو عمر،
0: الجو جميل. وعلى فكرة النهاردة دخلت العربية ما كانش سخنة.
1: بس انا عايز اقولك على حاجة، ان بكرة احتمال يكون في نشاط رياح. مش بكرة الاربعاء؟
0: بكرة الاربعاء
1: نشاط رياح يوم الاربعاء، قد تكون مثيرة للرمال والاتربة
0: يا راجل.
1: القاهرة بكرة هتسجل 33 العظمى و20 الصغرى، اسكندرية 30-19، وبعد كده من الخميس هيبقى فيه انخفاض في درجات الحراره درجتين ثلاثه كده، يعني العظمى في القاهره هيبقى 27-28 في الرينج ده يعني.
0: تحفه.
1: في كمان فرص امتداد امطار لبعض المناطق الداخليه من وجه بحري القاهره كبرى يوم الجمعه، مع بقاء التاثير الاوضح على المناطق الساحليه. فالجمعه يبقى انت عندك كده بكره في شويه، ممكن في شويه تراب صغيرين كده. الخميس درجه الحراره هتقل، الجمعه احتمال امطار.
0: حلو كتير.
1: ايه رايك؟
0: لا حلو. والنهارده اسمه دوت اكتوبر 13، علشان الناس بيقولوا انه الشهر ده بتاع هالوين وكده ومش عارف مين.
1: ده الهالوين،
0: بس هو مش فرايدي ذا 13 يعني، بس هو 13 برضو. ايه، في افلام كتيره بتطلع وناس بتحب تتفرج على حاجات، هتلاقي عندك المنصات كلها افلام رعب وسيريز جديده
1: وسبوكي حاجات
0: ده بقى حتتي.
1: دي منطقتك دي،
0: حتتي. بس عايز اخش فيلم اذر مامي، بس بيقول لك من وحش جدا جدا، بس عمل 250 مليون جنيه.
1: طب ادخلوا وقول لي الريفيو، ادخلوا وقول لي رايك.
0: على فكره انت بتقولي فيها، انا لو حد قال فيلم وحش بس رعب هخشه برضه.
1: ما انا عارف. ادخلوا وقول لي رايك. يا جماعه انا عايزه قصص فشل النهارده، اليوم العالمي للفشل. انا عايزه قصص فشل، بس بصوا ليها شروط، مش اي قصه وخلاص.
0: ايه الشرط؟
1: شرطين.
0: حاجه مضحكه.
1: لازم تكون يا اما حاجه مضحكه، يا اما حاجه فشل ادى لنجاح، لكن فشل في المطلق وحزن لا. انا مش قادره احزن النهارده.
0: حزن تاني لا، استحاله.
1: بجد. فلو عندك قصه فشل مضحكه او قصه فشل راحت لنجاح بعد كده، ابعت لنا كلمه فشل على 92100 رقم الاسمس. جديد على انرجي شرنوبي واحد بس.

0: طيب اسماء الفايزين في مسابقه سويس جولد.
1: اسماء مين؟
0: اسماء الفايزين. لا مش احنا كنا بنتكلم على مسابقه سويس جولد اللي هم يدخلوا يتوقعوا نتائج الماتش ويكسبوا.
1: في ثلاث فايزين
0: قسيمه بسبيكه ذهب جروم.
1: في ثلاثه اخذوا سبايك ذهب من سويس جولد وهم كالتالي: رغدة عبد الفتاح محمد،
0: دنيا حسني محمود،
1: واحمد عزت عبد العزيز. ودول اسامي الفايزين في مسابقه سويس جولد.
0: مبروك مبروك
1: الف عليك. الف مبروك. واستنوا على طول اسمعوا برنامجنا لان سويس جولد اكيد مش اول واخر مره هتعمل مسابقه.
0: هتسمعنا ايه؟
1: هسمعك ايه؟ ما اعرفش، انا بحب ام كلثوم، تحب اسمعك ايه؟
0: بقولك ايه،
1: عسل.
0: ما انا عايز اسمع زينة مدريدي فينا. ها
1: طيب من عندك نت؟
0: طب ما انا قاعده في البرنامج، ما انا
1: ليا صح اللي هو يبقى برنامج وانبساط صح،
0: ما انا ليا اولويه. يعني
1: والله العظيم
0: صدقني 92 100 رقم الاس ام اس لو عايزين تسمعوا اغنيه كده ومكسل. لو عايز تسمع اغنيه ومكسل تطلعها عادي من اي بلاتفورم قول لنا عليها عادي جدا هتسمعها.
1: قلبي

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا منى عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: بمناسبة الفشل اللي كنا بنتكلم فيه بقى والاختيارات المشتريات غلط، لوسي حلمي بتقول ايه بقى؟ جبت عربية واكتشفت ان الصالون ملوش نور، ما عرفش هل ده كان عيب في العربية ولا ده عيب في اختيار لوسي للعربية، ما عرفش. مهم بتقول الدنيا ضلمة قوي، فروحت اشتريت كشاف تحفة بيتلزق ويتشحن USB. اكتشفت بعدها ان سقف عربيتي قماش وانها مش هتلزق، فكملت في الضلمة عادي. مش اختيار واحد غلط، بتاع تلاتة.
3: اختيار العربية واختيار الشاحن
0: الكشاف والسقف ما بنبصش عليه، معقول. بس مش مهم يا لوسي، عادي. حد عايز أغنية
3: كفاية نورك يا لوسي في العربية.
0: حد عايز أغنية بالي معاك بتاعت غالية؟
3: مش عندنا، بس هلعب أغنية الغالية اسمها يا خسارة.
0: أنا مش عارفة إيه الأغنية
3: ولا أنا عارفها، بس
0: طب ما نسمعها يعني، ما نسمع، كنا نسمعها قبل هما يسمعوها يعني،
3: ليه يعني؟
0: ليه هنعرفها مع بعض
3: وإحنا لجنة استماع ما نسمعها كلنا مع بعض؟
0: طب تعالى
3: عشان انت بتحطي على طول هي انت وبس انت وبس.
0: ايوه هي حلوه. طب سمعني يا خساره، ذوقك
3: خفت تقولي يا خساره. طب نسمع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما طلعتش وحشة الأغنية.
2: أوه على فكرة أنا بحب غالية كده كده, فهي أغانية بصراحة كلها حلوة يعني. طب عايزين اقتراحات أغاني تانية لذيذة كده, أغاني مختلفة ما سمعهاش كتير.
1: ما أنا بفكر أنا أعمل بلايند استماع, يعني أغاني مثلا عندنا في بلاي ليست عمرنا ما سمعناها أنا وإنتي, ونبتدي إن إحنا نحطها للناس. إيه رأيك؟
2: على فكرة أنا موافقة.
1: أوكي والله. طب في عندي مثلا أغنية لحد اسمه مرتضى ما سمعوا كلامه, ما أعرفش لقيتها عندنا دلوقتي.
2: طب تعرف
1: Why not صح؟
2: اه
1: بصي النهارده بلاي ليست على العمياني, اغاني عمرنا ما شرطها الوحيد انا وانت عمرنا ما سمعناها. وبنعمل ايه يا جماعه؟ بنفتح المكتبه عندنا ونعمل زي
2: سكرول كده,
1: سكرول عشوائي. ولازم عينيا تيجي عندنا اغنيه اسمه ايه صالح ده, ايه الاسم ده
2: مش عارف,
1: اسم غريب قوي.
2: بس هي الاغنيه اسمها ارضى علينا.
1: بس اسم اسم
2: طب ما نسمع حته من الاغنيه. طب
1: لا هنسمع
2: يا وائل, يعني هي دي الحلقات اللي هي بتبقى بعدها نسبة الاستماع بتقل, اصل انا عارفة الحلقات دي
1: دي يعني.
2: والله
1: لا ممكن يكون يعني خلاص كل بنسمع نفس الموضوع, نفس كل نفس الاغاني.
2: يلا.
1: نفس الاغاني.
2: انا موافقة ريسك.
1: ما نعرفش مين مرتضى وما سمعوا كلامه,
2: بس تعالوا نسمعها.
1: يا رب تطلع حلو.
2: هي شكلها حلو على فكرة.
1: لا مش شرط.

0: في عاوزين نسمع أغنية مسافر دمينة بس مش عارف دي فين دي.
1: أحمد عدوية وأبو.
0: وعندك حاجة لميامي. ميامي دي الفرقة الكويتية.
1: دي لوسي بتقول.
0: بس ما عندناش ميامي.
1: طيب وائل قرر إنه يعمل blind play list اللي هو.
0: ولازم أكون فنان ما عرفوش أو يعني طبعا مع حفظ طبعا أكيد يعني عشان بس لو حد بيسمعنا يكون مثلا فنان ده أو حاجة بس. ممكن حلو ان احنا ننشر اغاني جديده بس
1: الفكره بقى ان احنا ما كناش لازم
0: احنا عمرنا ما سمعناها
1: فاحنا بنتفاجئ زينا زيكم بس كده.
0: فالاغنيه اللي جايه معايا دي لحد اسمه بن عثمان ازاي حالك اسمها الاغنيه نسمعها لاول مره انا ومنا في حياتنا وانتم ما اعرفش هتسمعوها ولا لا بس يا تعالوا نسمعها هي بلايند ليست النهارده لو في اغنيه مثلا طلعت وحشه قوي مش هنكملها
1: ارجوك انا خايفه قوي
0: بس الوتريات دي شكلها حلو
1: ايوه دي حقيقه

0: هو ايه اللي بيعملي برزنتيشن لكل جمله؟
1: لا كلامها حلو على فكره.
0: ايوه يا لذيذه.
1: اهين نفسي عشان جمالك؟ طب روحي انت وجمالك. أيوة. والله حلو الكلمات.
0: ايوه حلو. فهو كل جمله يعيدها لي. شفتي
1: انا ما اعرفش مين بن عثمان بس فنان صوته حلو. فانا هكمل كده شويه اغاني او مع عمرنا ما سمعناها بس بشوفها في المكتبه. اذا لقيت اسم فنان واغنيه انا ما اعرفهمش هلعبهم ونسمعهم مع بعض. فقولوا لي لغايه دلوقتي البلاي ليست ايه تمام ولا لا؟
0: الفيدباك انا عايز اعرف الفيدباك.
1: لانه في الاغنيه اللي بعد كده في مطرب اول مره اسمع عنه احمد سعد اسمها وسع وسع. بهزر.
0: بقول لك ايه، جوجل هتعمل بلاتفورم او منصه تخليك تعمل لعبه يعني فيديو جيم كاملة مجرد ما تكتب فكرتها لو انت مش ديفلوبر او مالكش في البرمجة او
1: ايه جديد يعني؟ ما ده ممكن اي حد يعمله في اي حتة. كلود؟
0: لا يا وائل
1: والله
0: يعني ماشي، بس جوجل بقى عملت البلاتفورم دي جديدة اسمها بلاي جراوند. هتستخدم الاي اي عشان تحول الافكار المكتوبة لألعاب تقدر تعملها يعني من غير ما تكتب كودينج يعني برمجي، كود برمجي يعني. والمفروض ان هي نزلت اوريدي من تقريبا 5 ايام او حاجة. وانت بتعمل ايه؟ بتدخل تكتب وصف اللعبة كاملة اللي انت عايز تعملها، تحدد نوعها شكلها قواعدها، تقدر تعمل ترايل او تجربها، تعمل اماندز تعديلات على الشخصية على طريقة اللعب على البيئة اللي بتدور فيها الاحداث. وممكن تحتفظ باللعبة لنفسك عادي، وممكن تشاركها مع اصحابك بلينك كده تخليهم يلعبوها whatever. وممكن تنشرها في معرض الالعاب اللي موجود فيه، عندهم معرض العاب على البلاتفورم دي تقدر تنشرها عليها.
1: حلوة دي
0: ماشي، فلذيذة عجبتني.
1: جوجل بلاي جراوند.
0: بلاي جراوند بس هي دي ده جوجل.
1: بلاي بمعنى العب وجراوند بمعنى ارض.
0: بالظبط
1: بلاي جراوند.
0: بالظبط. بس هي لسه ما نزلتش في كله عشان برضو ليه احنا ما نعرفهاش هنا يعني. انت عارف ان الحاجات دي بتنزل دايما دول بعدها بقى الويف التانية دول تانية وهكذا يعني. ماشي. هي المفروض الحاجات دي بتبقى على التليفون وعلى الكمبيوتر، وفي جروب في لعب تقدر تلعبها جروب مع بعض وكده. هي متاحة اصلا دلوقتي في امريكا من 18 سنة لما فوق، وهيتوسعوا في دول تانية. فقلت اقول لك يعني ما يعني سونر ليتر هتلاقيهم
1: يعني لو حد مسافر امريكا يبقى شغلها.
0: لا عادي ما هو هي
1: بهزر.
0: ازاي حالك؟ اتفضل. الاغنيه اللي جايه ايه؟
1: مش عارف، انا لقيت اغنيتين مطرب او ما اعرفش دي فرقه اسمها زجزاج ساحرني. وفي كارل دياب نصي غلط. تعالي نشوف زجزاج دي عشان حاسس انه زجزاج ده كده انت فاهمه ساحرني وبتاع نسمعها. بص يا جماعه تاني لو في اغنيه مش احنا حاسين انها مش مناسبه او مش حلوه.
0: لوسي بتقول خلي الناس تختار معاكوا او تدي سكور للي ايه. ماشي ادوا سكور.
1: طب ما تدونا سكور اللي قبلي. طب تعالوا نبدا بزجزاج ساحرني.
0: لا واللي فات
1: اللي فات
0: اللي فات يا حبيبي.
1: ماشي قولوا لنا سكور ثانيه كده.
0: انا اي اغنيه بتبدا بجيتارات بحبها.
1: انا حاسس ان انا متوفق كل
0: انا حاسه كده بس خلينا بس نكمل يعني.
1: يا رب تطلع حلوه. عندي امل في الاغنيه دي. سمع الوتريات.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك ذهب ترجع له دي راحه ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدا تحوش وما تضيعش على نفسك امان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: التقدير الضريبي 200-185-1818.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6200 جنيه،
2: عيار 24 7085 جنيه،
1: سعر الجنيه 50016 جنيه،
2: سعر الأونصة 222231 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
2: للاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: Energy 92.1 المزيكا لعبت.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: بصراحة أنا هرجع للبلاي ليست المألوفة بتاعتنا، لأنه خلاص لعبنا كام أغنية كده، خمس أو أربع أغاني، ممكن أبقى نعملها كل فترة كده إن إحنا نفرفش وندردش مع بعض.
3: بقولك إيه؟
1: قولي.
3: إنستغرام عمل حاجة لذيذة جدا، هي طبعا عشان هدفها الربح يعني، بس هي مهمة. إيه؟ عمل حاجة اسمها read only mode. ده إيه ده بقى؟ ده حاجة بتكون باشتراك مدفوع بفلوس. هيبتدي يفعلها. انك لما بتيجي مثلا تتفرج على الاكاونت بتاع حد وكده، فساعات تعمل لايك بالغلط او تعمل فولو بالغلط، فاوريدي حتى لو عملت ان لايك او ان فولو بيبان. ماشي. فانستغرام عمل فيتشر جديده اللي هو ريد اونلي مود، ده تخلي المستخدمين يتصفحوا الحسابات والمنشورات من غير التفاعل معاها. فمثلا اوري واحده صاحبتي مثلا اقول لها بصي الاكونت ده، فما اقعدش بقى اقول لها طب لا انت عملتي لايك لا خلاص انا مفعله المود
1: بس
3: ده.
1: على فكره دوت
3: ده من ضمن انستغرام بلس،
1: هيخسرهم. ضمن انستغرام بلس. حلوه قوي. ده مش هيخسرهم خالص، ده انت تشترك
3: بالظبط. ده بفلوس فقلت اقول لك عليه. مش عارفه هل الفيتشر دي مهمه ولا لا، بس حسيتها انترستينج يعني.
1: طب بص، انا عارف ان احنا الساعه 5:30، الناس خارجه في زحمه، لازم نفرفشهم باغاني، بس انا في مود نفسي اسمع اغنيه خانات الذكريات لاصاله. انت حاجه من الحاجات اللي في حياتي كتيره. لو بترتيب الخانات
3: انت في الخانه الاخيره.
1: معلش مش قادر، عايزه اسمعها. يلا عادي
3: خلاص يا ولد، انت هتقول لنا الاغنيه كلها ما احنا نسمعها.
1: ايه خسرانه ايه يعني؟

0: طيب في على فكرة أغاني طلبت مننا ولذيذة الصراحة يعني كان في كنت فين من بدري عايدة الأيوبي نفسي أسمع حبيبي حن عليا غالبا هي دي محمد فؤاد هنلعبها برضو بنحب نسلم على
1: الرقم الاخر 38 والناس ممكن تبعتوا اساميكم يا جماعه بليز وانتوا بتبعتوا لنا بعتوا اساميكم
0: واللي عايز يسمع الهضبه يسمع اني اغنيه الهضبه بالخاص يعني
1: عايده الايوبي
0: يلا بينا

0: 92 100 رقم الاس ام اس، وانا معاكم عايشه باني جي وائل منصور ومنى عامر. وفي بقى طلبات اغاني كتير، بس في حد عايز يسمع فيروز؟
1: ماشي نحط فيروز
0: بليز.
1: بس محمد فؤاد الاول.
0: يلا الحب الحقيقي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
3: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: حلقتنا النهاردة خلصت للأسف من عيشها بأنرجي، لكن بكرة معاد جديد إن شاء الله نتقابل فيه معاكو من عامر
3: والمنصور.
1: هنسيبكم مع
3: زهرة رامي، سيبها دايرة، ونقول لكم باي باي ونشوفكم بكرة. توصلوا بألف سلامة. باي باي, باي, باي.

يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. مين اوريدي موجود هنا وسابها دايره من عيشه بقى انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ مين رايح فين؟ مين اخباره ايه؟ النهارده الثلاث بيبقى في نص الاسبوع بنبقى عايزين زقه كده لبعضينا، ف ادوني انرجي اديكوا انرجي ونزق بعض عادي جدا. زق الاسبوع و قولوا لي تعالوا نظبط المزيكا، عندنا اخبار وعندنا العاب النهارده.

طيب مساء الفل عليكم. مبدئيا كده احنا خلاص دخلنا وفيشي طبعا في الخريف، فبالتالي يعني حاولوا بقى تتابعوا دايما اخبار الجو ايه، لانه اوريدي من بكره في تحذير لرياح مثيره للاتربه، ممكن يبقى فيه امطار، بس الاكيد الخميس هيبقى فيه انخفاض درجات الحراره، فبالتالي يعني بيحذروا وبينصحوا المواطنين بمتابعه النشرات الجويه بشكل يومي، لان فصل الخريف معروف بالتغيرات السريعه في حاله الطقس، وكمان تلبسوا ملابس خفيفه مناسبه مع اصطحاب جاكيت يعني خفيف بالليل، لو ايه لو الدنيا الصبح حر ما يعني ما تروحوش ورا الحر بتاع الصبح ده، انه خلاص احنا اوفيشلي من بكره كمان في اللي هو بقى رخيمه الخريف شويه اللي هي التربه والحاجات، بس برضو ايه درجات الحراره تقل والشتاء هيخش علينا والجو هيبقى ايه بالنسبه لناس كئيب، بالنسبه لاخرين لذيذ ومريح. انا من الاخرين. قولوا لي اخباركم ايه والخريف معاكم عامل ايه وعايزين نسمع ايه. هرجع اقرا المسجز كلها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ما انا بقول ايوه هزار سمعينا في قلب الليل. واضح ان هو النهارده مطلب جماهيري. ساعات كده بتيجي عليكم حاجات وبتتفقوا على حاجات كده فجاه. يا زوزو انا بحب الخريف قوي, ممكن تشغليه بقى توجي لا بدايه ولا نهايه؟ حاضر عناية. ولا يهزني خريف ولا رياح ولا اترب, انا بصلي على النبي كده طبق المحشي. الله, عندي عاصفه بتحدى بيها اي, عند اي عاصفه بتحدى بيها اي طقس. محروس الضبع, طبق محشي طبعا بيبقى جميل قوي في الاوقات اللي زي دي. طب في قلب الليل مطلوبه جدا جماهيري النهارده. وحاضر عندنا واحد لا بدايه ولا نهايه عند ماهر, وهرجع لكم تاني 92 100 رقم.

خبر بقى لعشاق فريد بيتلز ذا بيتلز زي حالتي كده. في خطوه مختلفه بقى كشفت المنتجه البريطانيه بيبا هاريس عن تفاصيل جديده بخصوص مشروع تقديم تاريخ الفرقه في 4 أفلام سينمائيه من اخراج البريطاني سام مينديز. كل فيلم هيحكي قصه واحد من اعضاء الفرقه الاربعه, وده وفق الموقع فرايتي. الافلام الاربعه من المقرر عرضها في سينمات سنه 2028. كل فيلم هيقدم رحله حد من اعضاء الفرقه, جون لينون طبعا وبول ماكارتني وجورج هاريسون ورينجو ستار, ومن وجهة نظره هو, والحكايات هتتقاطع مع بعض عشان تقدم صورة متكاملة عن تاريخ الفرقة ومشوارها والموسيقي من بداية لحد انفصالها سنة 1970. وشايف ان دي احلى الحاجات اللي يعني احلى الادابتيشن المعالجات اللي ممكن تبقى حاصلة لحاجة زي دي, لان كل واحد فيهم فعلا جامد جدا, والبي او في بتاعته هتعمل في الاخر اكيد هنوصل للصورة الكاملة لفرقة The Beatles كفرقة, بس كل واحد برضو كان فيلم الواحد يعني وحوار الحقيقة. بيبا هاريس وضحت ان المشروع وصل لمرحلة متقدمة من التصوير, وان فريق العمل خلص اكتر من 180 يوم تصوير لحد دلوقتي. وبالنسبة لابطال الفيلم, بول ماسكال هيجسد شخصية بول ماكارتني, وهاريس ديكنسون هيقوم بشخصية جون لينون, وجورج كوين هيلعب دور جورج هاريسون, وباري كويغن هيجسد شخصية رينجو ستار. والفيلم كمان هتضم مجموعة من النجوم اللي هيقدموا شخصيات مهمة في حياة أعضاء الفرقة بقى, زي اللي هيقوم بدور ليندا ماكارتني أو إيميل أو باتي وبويد, وجيمس نورتر في دور براين إبستين مدير الفرقة الشهير بتاع The Beatles. طبعا The Beatles جامدين جدا, قصص فعلا وأفلام. 92 رقم الأسد.

0: المزيكا لعبتها.
1: والله يعني انتوا وديتوني في مود لطيف باختياراتكم واللي ودتنا هنا، وطبعا الاخبار مساعده جامد، ف نايس كليت قوي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: بتحبوهم أكتر من نفسكم؟ وبتحلموا أنهم يكبروا بأمان؟ صحتهم وحمايتهم في إيديكم أنتوا. الحصبة والحصبة الألمانية أمراض شديدة العدوى، بس الحماية منها بسيطة. تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، طعم واحد آمن وفعال ومجاني، ومتاح في كل الوحدات الصحية وفي المدارس والحضانات لكل الأطفال على أرض مصر، مصريين وغير مصريين، من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات. التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية مسؤولية كل أب وكل أم. للاستفسار اتصل على 105.

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.5.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: فاكرة أول جزمة وشنطة اخترتيهم بنفسك؟ وقفتي قدام المراية وحسيتي لأول مرة إنك أنت المسؤولة عن اختياراتك. دلوقتي أنت كبرتي والاختيارات كبرت معاكي، مرحلة ورا مرحلة وذكرى ورا ذكرى. كان في اسم واحد موجود معاكي في كل خطوة، أنا ديجافو. في كل ذكرى وفي كل مكان كنت دايماً حواليكي، بكل ستايل يحكي عنك وكل لون يناسب شخصيتك. جودة اتعودتي عليها وستايل كبر معاكي من فرع لفرع ومن سنة لسنة. كبرنا مع بعض ومرينا بحاجات كتير، مرة بخفة ومرة بأناقة وكل مرة بحكاية ما تتنسيش. ولحد النهاردة أنا دايماً معاكي في كل خطوة. ديجافو، every step is a statement.

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

لسه مكملين معاكم. اوكي حاضر، رجعينا المده تاني يا زوزو. حاضر، طب اختاروا معايا، يعني عايزين ايه؟ اختاروا معايا. عامه المده مش بعيد خالص عن اغنيه شنوبي جديده وحبه الجاز الحلوين قوي اللي ملعوبين فيها. جديد على انرجي شرنوبي واحد بس.

طيب عايزة أقول لكم النهارده أيام في الأيام العالمية والقومية، النهارده اليوم العالمي للفشل، والفشل طبعا محدش بيحبه وفي بعض الأحوال بتبقى كمان أداة نعت، يعني يا فاشل يا فاشل وكده، بس في أوقات برضو الفشل دوت يعني بيطلع بقى منه، بيطلع من رحم الفشل نجاح كبير جدا. فهقول لكم كم قصة كده كانت يعني تبدو في أولها إن الطريق فاشل ورهيب وبالفعل فيها فشل ونجحت جدا جدا. فخلونا نبتدي بجي كي رولينج. تخيلوا يا جماعة تقعدوا تكتبوا في رواية وتعبانين فيها سنين، وتقعدوا تكتبوا تكتبوا تكتبوا، تبعتوا مؤمنين بيها جدا، تبعتوا لدور نشر، من دار نشر ورا التانية التالتة الرابعة، كل مرة تترفض وتحس إحساس الفشل. ده اللي حصل بالظبط مع جي كي رولينج اللي هي ألفت سلسلة هاري بوتر. رولينج كتبت الجزء الأول من السلسلة وهي بتمر بظروف صعبة جدا، كانت أم بتربي بنتها وبتعيش على إعانات حكومية في اسكتلندا، ولما خلصت الرواية بدأت بقى تدور على ناشر، لكن الحقيقة إن هي اترفضت الرواية أكتر من مرة وأكتر من دون ناشر زي ما قلت لكم، بعد ما وكيلها الأدبي عرضها على ناشرين مختلفين وافقت دور بقى على نشرها. كانت إيه سنة 97 بعد إيه رحلة مع اللف على الدور. الرواية اللي اتقبلت بالرفض بقت بداية سلسلة حققت نجاح رهيب وعالمي، وتحولت لأفلام يعني عالمية وحققت نجاح عالمي بيعرفوا ملايين الناس. وده بيفكرنا ان رفض فرصة او فشل مرة مش معناه بالضرورة ان الفكرة ملهاش قيمة او ان انت ملكش قيمة، ساعات بس بنحتاج نلاقي الشخص او المكان المناسب اللي يقدر برضو ايه اللي معروض عليه.

طيب تتلكوا بجي كي رولينج، بس برضو في جيمس دايسون اللي هو قاعد 5127 يحاول محاولات فاشلة جدا علشان يغير السوق ويغير المفهوم، ويبقى احنا النهاردة عندنا مكانس عادية ويعني طبعا متطورة اكتر من كده. بس هو مهندس بريطاني مؤسس شركة دايسون، ولاحظ ان اكياس المكانس الكهربائية بتتسد وبتأثر على قوة الشفط، فبدل ما يتقبل المشكلة باعتبارها يعني عادي يعني هنعمل ايه، ما هو ده اللي احنا وصلنا له، قرر ان هو يحاول يبتكر تصميم مختلف. الموضوع ما كانش سهل واستغرق منه حوالي 5 سنين، وزي ما قلت لكم 5127 نموذج تجريبي كلهم بيقوموا بالفشل قبل ما يوصل للتصميم اللي هو عايزه. ولما جه وقت تسويق المكنسة الجديدة اللي هي من غير كيس، شركات تصنيع كبيرة جدا رفضت الفكرة، فاضطر ان هو يكمل طريقه بنفسه لحد ما وصل لسنة 93 نزل اول موديل تجاري من مكنسة دايسون بتكنولوجيا اللي هي من غير كيس. يعني المنتج اللي الناس بتشتريه النهارده كان وراه الاف المحاولات، وده يفكرنا برضو انه عادي جدا جدا جدا جدا ان الانسان يفشل مرة واثنين وثلاثة واربعة، وخاصة بقى في حتة الاختراعات والابتكارات عشان نوصل للحاجة اللي هتغير، عادة بتبقى بتغير بعدها مصير إنسانية كلها.

أحوال ديزني مثلا. سنة 1920 بدأ ديزني مع أخوه أصلا روي مشروع الرسوم المتحركة، ما كانش اسمه ديزني، كان اسمه لاف أو جرام فيلمز، بس الشركة واجهت مشاكل مالية وانتهى بها الحل للإفلاس بعد كمان فترة قصيرة جدا، وده شيء محبط جدا. وبعد الخسارة سافر والت ديزني اللي هو والت بقى اللي هو أخوه يعني اللي هو الأساسي للـLA، وهناك بدأ يفكر في فرصة جديدة بدل ما يفضل متعلق بالمشروع اللي فشل. مع الوقت قدر هو وأخوه يبنوا مشروعهم الجديد اللي بقى أساس الإمبراطورية الترفيهية المعروفة باسم ديزني. المهم في الحكاية بقى مش إن كل فشل لازم يتحول لنجاح ضخم، بس لأن خسارة مشروع واحد مش معناه إن الشخص فقد قدرته على المحاولة من جديد، وإن كلمة السر بعد الفشل هي إنه don't stop trying، ما تحاولش تبطل تقف أبدا أبدا.

last but not least بقى أوبرا وينفري, واحدة من أشهر شخصيات في العالم كله في عالم الإعلام طبعا, مرت هي كمان بتجربة مهنية صعبة في بدايتها بعد ما اشتغلت مذيعة أخبار في بالتيمور وكانت ناجحة وخلاص قالت يلا الدنيا هتتفتح لي. اتنقلت من تقديم الأخبار لبرنامج حواري صباحي, ولكن تغيير كبير في مسارها المهني. تجربة كان ممكن تبدو في البداية كأنها تراجع مثلا, بس هي فتحت قدامها فرصة أنها تكتشف أسلوب مختلف في التواصل مع الناس وبرعت في البرامج الحوارية اللي بتعتمد على القصص الشخصية والمشاعر والتجارب الإنسانية, وبعد كده بنت مسيرتها الإعلامية الضخمة. قصتها طبعا بتفكرنا ان مش كل تغيير في الشغل معناه اننا فشلنا, احيانا الطريق اللي ما كانش مخططين له بيكشف جوانب فينا ما كناش اصلا عارفين عنها حاجه. ومهم جدا جدا جدا طول الوقت غير الفشل, يعني حتى جزء من الفشل انك تفضل في كومفورت زون فاكر ان انت تمام طالما ما بتتطورش, فده برضه فشل. فالتطور مهم جدا. 92% رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم, بس اسالكم انتوا بقى, هل بتحبوا تبدأوا من جديد بعد الفشل يعني, ولا بتحتاجوا وقت طويل عشان تستعيدوا ثقتكم بنفسكم وتوازنكم وأحباطكم؟ ومبتبقاش سهلة, قولولي كده. 92% رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: علي علوشي بتقول والله يا زازي انا الحاجه الوحيده اللي ما فشلتش فيها هي استمراريتي في الفشل اصلا طول الوقت، فبقى ايه يا للفشل او ايه للفشل عنوان. يعني هو ده احلى انواع الفشل والله العظيم، احلى انواع انك ما تفشليش. يعني اللي انت كانت بدا حلوه قوي يعني. انا فهماكي وانت فهماني. منو في الجنه ان شاء الله؟ مين اللي في الجنه ان شاء الله؟ قول لي مالك. انا شايف ان المود ضامن قوي مع اخواتنا الزملكاويه. نظره يا زهره للاهلاويه عايزين يفرحوا شويه. انا مش فاهمه برضو انت عايز ايه. منو ده واحد فاشل عايز يسمع بقى سلطان. ليه اي حد عايز يسمع بقى سلطان؟ ده مش فاشل خالص مبدئيا يعني. طب بس دول بقى بكلم نفسي بالنسبه للفشل بصديقي اللي ما سابنيش مره في حياتي ده منو. طب بنعمل ايه؟ ما هو ده السؤال، لما بنفشل بنعمل ايه؟ بنقعد بقى كده بنقعد نضحك ونهزر عشان احنا شعب لذيذ ونضحك على فشلنا وانجوي الفشل وكده، ولا بنحاول مره تانية؟ ده سؤالي بجد. 92 رقم الاس ام اس دلوقتي. هشام عباس وزيد خيل عاملين اغنيه جديده مع بعض، وده بالنسبه لي روشنه وحاجه كول قوي قوي، فهسمعها معاكم دلوقتي اول مره. تعالوا نسمعها ونعلي كده عشان دي لذيذه ونرجع نكمل كلامنا.
2: جديد على انرجي هشام عباس وزيد خالد. طمني عليك.

انا شايف ان ده صح جدا جدا جدا. والجانرا الجديد النيو جانرا يعني الهايب اوف ميوزك زي ما عماله بتكلم والله بقالي فتره اصلا اوريدي انسبايرد باي الفتره دي, فده كولاب لطيف جدا يحتاج تسقيفه كده. والله صح جدا احنا كده ماشيين صح. طيب ما انا بيقول مش هنغير الكون يا زهره يا ست رب الدنيا فيها وفيها كل واحد في موقعه سلطان. يعني ايه يعني ما تفشل بنعمل ايه؟ بنقول مش هنغير الكون شوشي بدون نحاول تاني. بس لما بيكون الفشل في حاجه كبيره يعني الواحد خطط لحاجه وبدات تتحقق حصل حاجه بوظت كل حاجه, اعتقد اخد وقت شويه لحد ما استوعب ان لسه قدامي فرص كتير. لاني عاده لما بحط تارجت واقعد افكر فيه كتير ونتيجه وفي النتيجه فبكون اتعلقت بالنتيجه, فباخد وقت عشان عقلي يستوعب انها مش هتحصل او مش ده اللي ربنا مختاره وانها مجرد محطه عشان نتعلم للمره الجايه. مسألة وقت بقى يا شوشي والله. وطبعا كل واحد ما يعني طول ما طول الوقت بنتعرض لحاجات زي كده بننحس بعد فترة وبنعرف نتعلم الصبر وبنفهم انها مش اخر الدنيا بالعكس, وبالذات ما نبقى صغيرين وفي مقتبل عمرنا وهنقابل حاجات كتيرة قوي قوي قوي. الاهم من الفشل مهم على فكرة, الفشل بما انه اليوم العالمي الفشل بيبقى ساعات واوقات كتيرة بيبقى مهم قوي لو بالذات حد ما جربش يفشل قبل كده, ده بيبقى اهم قوي للي ما فشلش خالص. فبتعملوا ايه لما بتفشلوا؟ اول حاجه بتعملوها ايه؟ بتقعدوا كده مع نفسكم تتصدموا وتفكروا ولا تقولوا لا تمام؟ ادريس احمد دياب زي ما الكتاب بيقول اعملوا ايه ونرجع نكمل كلامنا.

ممكن بعد اذن حضرتك اسمع، ما اعرفش عندي ولا لا مدويني دي ولا ايه، بس هدور عليه والله لو عندي شغال على طول. انا ممتنه لكل فشل فشلته، ولولاه ما وصلتش للي انا فيه. انا دكتور نشوى، عايز اسمع هيجنني عيني. الله يا دكتور، مسج جميله جدا. وانا بيقول بالمناسبه ما انساش حد يكون قفوش قوي زي حالاتي، يعني النجاح هنا محتاج

0: سيكا لعبتها.
1: نروح لفروتو بقى بدل ما احنا روحنا هنا. انا مش عارفه ازاي ابتدينا بعلي الحجار بقلب الليل ووصلنا للي احنا هنا, بس يعني تمام, هو ده التطور الطبيعي برضو للزمن والحاجه الساعه وكل حاجه.

لو انتوا سبتوني هنا هفضل هنا عامه يعني، فانتوا لازم تطلعوني. لو انتوا يعني مبسوطين طبعا زودوا وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه تاني. لو عايزين نطلع من الحته دي قولوا لي هنطلع على ايه ونسمع ايه. 92 رقم الاس ام اس ابي يوسف.

طلعناه من هنا بتودونا على كايروكي. كذا حد طلب كايروكي ماشي نروح لكايروكي من الالبوم الجديد كمان اخر البوم يعني. وتعالوا نختار برضو هنطلع يعني بعد الفاصل بقى نروح على فين وهنختم بايه. 2 و 9 رقم الاس ام اس.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مره تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقه اللي يبدا خطوه بخطوه دايما سابق. مع سويس جولد سبيكه ربع جرام هي اول خطوه، واللي يبدا النهارده بكره بيشوف الفرق. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1 المزيكا

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

لغايه نهايه حلقتنا النهارده. سيبكم مع شيرين تباعا واقول لكم تباعا بقى هيبقى في اغاني كتير قوي في اسبوع دايره كده كده. واستنوني بكره في حلقه جديده من اسبوع دايره من 6 ل 8 الا وخلصت الحلقه. وهاف ا نايس داي، هاف ا نايس نايت، جود نايت، بون ويك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، ايميل sales@novo-eg.com.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1، المزيكا اللي لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط صغنطوب بالنكد او الاكتئاب، بالحاله جالك يا معلم كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2، ساعتين هنتكلم مع بعض في كل حاجه، ولكن بعد الاغنيه دي.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها.

Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

محمود بيقول لي ادم اتدخلنا كده في مود شويه في الشعب منه يا باشا منعناه الاثنين حاضر لا تقلق والنهارده هنتكلم مع بعض بقى في ايه حلوين عن المشاعر. في ناس تعبير مشاعرها بيكون مختلف, في ناس ما بتعرفش تعبر, فتخليني اسال سؤال كده, انت بتعرف تعبر عن مشاعرك اصلا ولا لا؟

لسه مكملين معاكم. هيثم بيقول لي بص يا قضى انا بعبر عن مشاعري ولكن مش دايما، ساعات بعرف وساعات ما بعرفش. يعني ازاي بقى؟ ازاي بتعرف تعبر عن مشاعرك ساعات وساعات لا؟

لسه مكملين مع بعض في هذا المود الجميل. اغنيه لاغنيتين كمال. سلمى بتقول لي انا ما بعرفش اعبر عن مشاعري بالكلام، ولكن ممكن بخروجه بحاجه، لكن اتكلم واقول مشاعري ده من 7 مستحيلات.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين مع بعض في هذا خف من هذا، والكلام اللي بنتكلم فيه مع بعضينا في موضوعنا الاولاني، بتعرف تعبر عن مشاعرك ولا لا؟ اغلب الناس بتعرف تعبر عن مشاعرها بس مش بالكلام، يعني التعبير عن المشاعر ممكن يكون بعزومه، باكله، بحاجه، بكلمه، ولكن بعبر عن مشاعري باي حاجه غير الكلام ده اغلب الناس. وتركيا رقم اخره 505. بص يا هذا، انا ممكن اجيب هديه بس مش عارف اروح اعبر عن مشاعري لحد. شاف لي الناس كلها واخده الموضوع بمشاعر حب، هم بقى الجواز والبتاع. على فكره في مشاعر صداقه، انا ممكن بحب صديقي، بحب اهلي، بحب شغل، يعني التعبير عن الحب مش بس مرتبط بزوج بزوجه يا جماعه، في اب وبنته، ابن الباباه،

يعني لو تقصد دي سلمى، لو تقصد عن بقية الأسرة، بعرف أعمل ده. طب هنا سؤال بقى، إمتى آخر مرة قلت لوالدك أو والدتك بحبك؟ أو العكس، إمتى آخر مرة قلت لو أنت أب أو أنت أم قلت لولادك بحبكوا وحضنتوا بعض كأسرة كده؟

لسه مع بعض فاضى اخف من هدا. بص يا هدا، انا اكيد بحاول اوصل المشاعر دي لاسرتي حتى لو مش بكلمه. ده انا بقول لكم عليه بقى، اللي انا لما قعدت افكر كده لقيت يا جماعه ده في ناس ممكن تقعد سنين ما تقولش لوالدها بحبك، او اب ممكن يقعد سنين ما يقولش لبناته او ولاده بحبكم وحشتوني يا تعالى نقعد مع بعض. فقلت لا، ده كان لازم نسأل هذا السؤال ودعوة لده يحصل. اعملوا ده يا جماعة، حبوا بعض يا جماعة.

0: ربي صبري واللي يصبر يجول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy din Țăin. Point One.
1: În mesică, la Betha.
2: خلينا نروح لتراك مشت له غير عندنا وبس مصاري كبيري كارول سماحة شروفوا بيها.

0: حصريا كارول سماحة ومسار إجباري شيروفوبيا من إنرجي ميوزك تور.
1: أنا بعتذر عن سقوطي.

0: مروان سماحة.
1: Thank you. مسار إجباري. اسهروا افرحوا وانبسطوا. شكرا. باي باي.
2: واحنا بنتكلم بحاول اشغل كل المزيكا اللي انتوا عايزينها بلاك تيما من عينيا الاثنين. اتفضلي استاذ اسلام.

برضو ده تراك من التراكات الجامدة اللي بقالنا فترة ما سمعناهاش، عامر منيب جت على بالي. فضل معايا تراك او اتنين، تحبوا نروح لمين في التراكات اللي مش بنلعبها بقالنا فترة؟

0: المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.